0: صدق الله العظيم.
1: على مدى ربع الساعة تلا علينا القارئ الشيخ محمد حسن النادي ما تيسر من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إلا دقيقتين بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي الرابعة والربع تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، ومبتهلا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم

يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ

ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

ذَرَّاتُ الْأَرْضِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

0: اتخذت عليه أجرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه الفقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 78 من سورة الكهف. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات 6 من صباح الخميس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، يتلو علينا ما تيسر من سورة الزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

من سورة الزخرف تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في 5:00 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وبعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ نصر الدين طوبار.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار وبطانته هذا الفاصل من التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.
1: مبتهلان وأطلب العفو منك، العفو لي رغد، وأطلب العفو منك.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الحمد لله، الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا سراجا منيرا، وجعل محبته واتباعه دينا قويما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في هذا الوقت الطيب وهذه الساعة المباركة، حيث لقاء الفجر. وما أدراك ما لقاء الفجر؟ هذا اللقاء الذي يجمع العابدين والذاكرين، المسبحين، المصلين، التالين لكتاب الله والذاكرين. فأهلا بكل مستمعينا على موجات الإذاعة المصرية. نحن ننقل لحضراتكم لقاء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أخي المستمع الكريم، من رحمة الله بنا أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالإيمان به وتصديقه واتباعه والاقتداء به والانتصار له ومحبته وتقديمه على النفس والمال والولد. فعلى يديه صلى الله عليه وسلم كمل الدين، وبه ختمت الرسالات، وأرسل بأفضل الشرائع، وأنزل إليه أفضل الكتب. فهو خليل الله، وهو كليم الله، وهو صفيه ورسوله وحبيبه، أحبه أصحابه رضي الله عنهم حبا ما سمع التاريخ بمثله. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات، بل هي عمل واستقامة واقتداء وبذل وتضحية لهذا الدين، وهي كذلك محبة وشوق وحنين وحب لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وتقتضي أخي المستمع الكريم هذه المحبة طاعته وتعظيمه والتحاكم إلى شريعته واتباع هديه وسنته وتوقيره والدفاع عنه ونصرته حيا وميتا، والثناء عليه صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يريد بنا أن نحتفل بمولده، بل يريدنا أن نتبع سنته. مستمعي الكرام، وخير البداية دوما بخير الكلم، القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي فصلت والشورى، بدءا من الآية 47 من سورة فصلت، وحتى الآية 12 من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى في أول لقاء فجري له على الهواء، ليعانق صوته بالقرآن آذان المستمعين. ومن أخلص لله في قراءة كتابه وصل القلوب من أقصر الدروب. القارئ الشيخ تفضل وأمتع مستمعيك، نسأل الله لك حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وهو العلي العظيم.

की।

يبرأكم فيه.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي فصلت والشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى في أول لقاء له بمستمعيه على هواء الإذاعة المصرية. مستمعي الكرام، من عظيم وجميل صور حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة دعاؤه لها في صلاته. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. لكم اشتقنا لك سيدي يا رسول الله، كم اشتقنا لك حبيبنا وشفيعنا. مستمعي الكرام، الآن نلتقي مع الدعاء ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم بقلبك قبل لسانك المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. أمتعنا بمدحه صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياك شفاعته.

0: لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان بعدما أمتعنا بالدعاء والمدائح النبوية. أخي المستمع الكريم، إن محبة النبي كما ذكرنا ليست كلمات تقال ولا مشاعر تمر في القلوب فقط، بل هي اتباع لسنته واقتداء بهديه وتأدب بآدابه وعمل بأخلاقه. إن الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث عن أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية، فبميلاده أشرقت الأرض بنور الهداية، وأظلمت معالم الجاهلية، وخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. فمن سنن الله في الكون أن الضياء يأتي بعد الظلام، وأن الفرج يأتي بعد الضيق، وأن اليسر يأتي بعد العسر. فكان ميلاد النبي العدنان ميلاد أمة، فكان مولد النبي وبعثته مولدا لنور الإسلام وضياء للحق المبين الذي تبددت به ظلمات الشرك والكفر، وزال به الران الذي طبع على قلوب كثير من الناس. وما أحلى أن يكون الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأنبياء وإمام الأتقياء وإمام الأصفياء وخاتم النبيين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. كيف لا وهو قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا ومرشدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ إبراهيم عبد الحميد البهنجاوي. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

فاتحك.

استووا تراس واعتدلوا اقبلوا على الله بقلوبكم وصلوا صلاة مودع تقبل الله منا ومنكم أجمعين. الله

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: يا

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ الخضر أحمد مصطفى، ومبتهلنا الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، أمنا في الصلاة الشيخ إبراهيم عبد الحميد البهنجاوي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. في نهاية لقائنا هذه تحيات طارق حسن وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر يوم جديد، الخميس 14 من ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بآيات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة غافر، تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إخوة الإيمان، تشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:30 إلا دقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 6:45. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب في صباح يوم جديد. نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلواتنا، واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 8:00 من صباح الخميس إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ما أسعد المصلي في ذلك المقام.

0: مقام إبراهيم اتخذناه مصلى بيت الهدى أقيما حيث الرضا تجلى بين الصفا والمروة تعطر الأقدام ومسجد النبوة ومسجد النبوة تسعى له الكرام.
1: قدم المبتهل الشيخ عبد الحليم مشهور هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة فاطر تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: دقات 6 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 79 من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.

هَذَا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

0: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 79 من سورة الكهف وحتى ختام سورة مريم. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة كاف لام، تقول في رسالتها: أسمع أن الحسد أو العين يؤذيان وقد يؤديان إلى قتل الإنسان. تقول السائلة: فكيف أقي نفسي شر الحسد والعين؟ وماذا نقول للحاسد؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة

0: حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فنقول للحاسد: الحسد يضر الحاسد في دينه فيجعله ساخطا على قضاء الله عز وجل، ويضره في دنياه فيجعله يتألم بجسده ولا يزال في غم وهم. وقد جعل الشارع الحكيم علاجا له، وهو عليه أن يجاهد نفسه على ألا يحسد أحدا، وإذا رأى ما يعجبه عند غيره أن يدعو له بالبركة. ونقول للمحسود والذي يخاف الحسد: عليه أن يحصن نفسه بقراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، وقراءة القرآن والذكر بصفة عامة، وعليه بالتعويذات النبوية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وليكثر من الدعاء لله عز وجل أن يصرف عنه السوء والعين والحسد، ولا حرج عليه في طلب الرقية من الصالحين. فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، رواه مسلم. وعن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسرقته العين، رواه الترمذي. وأيضا نقول للمحسود الذي خاف الحسد: لا يصح لك أن تعمل جانب الأوهام والظنون في الناس، فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوته وأن يتهمهم بأنهم حسدوه لمجرد مصادفة أحداث تقع قد لا يكون لها علاقة بمن يظن فيهم ذلك. ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام أن المحسود لا يقع عليه ضرر في دينه ودنياه، لأن النعمة لا تزول عنه بالحسد بل بما قدره الله تعالى عليه، لا حيلة في دفعه، فكل شيء عنده بمقدار. وعلى الإنسان أن يثق في الله سبحانه وتعالى، وأن يزيد يقينه بما عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعبأ بمثل هذه الأشياء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع جيم ألف، يقول في رسالته: ما حكم بيع المتابعين والإعجابات عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل، بارك الله فيك، أن قيام مواقع وأفراد بتقديم خدمة زيادة عدد المتابعين أو الإعجابات أو المشاهدات لحسابات معينة بمقابل مالي، وغالبا ما تكون هذه الحسابات الزائدة وهمية، يتم إدارتها عبر برمجيات، بمعنى أن يقوم شخص أو شركة ببيع أعداد من المتابعين أو الإعجابات لحساب شخص آخر مقابل المال، بدلا من أن تأتي هذه المتابعات والإعجابات بشكل طبيعي من أشخاص مهتمين بالمحتوى، كأن يقوم شخص لديه حساب على منصة تواصل فيدفع مبلغا لشركة أو موقع مقابل إضافة 10,000 متابع أو 5,000 إعجاب إلى حسابه مثلا. وغالبا تكون هذه الحسابات وهمية أو غير حقيقية أو غير مهتمة بالمحتوى، ولذلك لا تعكس بالضرورة الشعبية الحقيقية للحساب. وقد اختلف فيه العلماء المعاصرون، فمنهم من حرم

0: مع ذلك وهو ما عليه الفتاوى المعاصرة الصادرة عن الهيئات الشرعية المعتبرة، وذلك للغش والتزوير والخداع والتدليس، فهذه المعاملة تظهر الحساب والمنشورات بغير حقيقتها، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والمتشبع بما لم يعطى هو الشخص الذي يظهر نفسه أمام الناس أنه يملك أو حصل على شهادة أو على شيء على غير الحقيقة، وهو في الحقيقة لم يحصل عليه، سواء كان مالا أو علما أو مكانة أو فضلا، كلابس ثوبي زور، أي أن هذا الشخص يشبه من يلبس ثوبين من الكذب والخداع ليظهر أمام الناس بصورة ليست حقيقية، ولما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل، فالمشتري يدفع مالا مقابل أرقام وهمية لا تعود عليه بنفع حقيقي مشروع، بل تستخدم لخداع الإعلانات والشركات الأخرى، ولما فيه من مخالفة للشروط التنظيمية، فالمنصات تمنع هذا السلوك والمسلمون عند شروطهم. ومنهم من جوز ذلك بشروط، وهو لبعض المعاصرين حيث ذهبوا إلى جواز ذلك بشرط أن يكون المتابعون حقيقيين، ويكون الهدف ترويجي تجاري حقيقي دون تضليل، ويدخل في عقد السمسرة أو الجعالة، حيث يعتبرون دفع المال بمثابة أجرة لمن يقوم بالترويج والإعلان لجلب أشخاص حقيقيين مهتمين بالمحتوى.
1: فضيلة الدكتور عطاء، الراجح في القول بالتحريم والمنع مطلقا في الحسابات الوهمية؟
0: الراجح في هذه المسألة من القولين السابقين هو القول بالتحريم والمنع مطلقا في هذه الحسابات الوهمية أو الروبوتات. أما إذا كان المال يدفع لشركات إعلانية لعمل حملات ممولة نظامية تجلب متابعين حقيقيين يتفاعلون برغبتهم، فهو جائز، لأن بيع الحسابات والأرقام الوهمية يقوم على الخداع البصري والتزييف، مما يترتب عليه مفاسد اقتصادية واجتماعية وإخلال بالأمانة المعرفية والتجارية، وهو محرم شرعا لسد ذريعة الكذب والتدليس.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود عبد الحكم وقد تلا علينا ما تيسر من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يحذر عباده المؤمنين من أن تتربع الدنيا بزينتها ومفاتنها على عرش قلوبهم، فينغمسوا في محبتها ومحبة ما فيها ومن فيها إلى درجة تفوق محبتهم لله ورسوله والجهاد في سبيله. إنهم إن فعلوا ذلك فقد باءوا بالخسران المبين ورجعوا بالفسوق والعصيان، وهم في هذه الحالة إنما يعرضون أنفسهم لغضب الله وبطشه الشديد في يوم قال الله عنه: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذا هو مفهوم الآية الكريمة من قول ربنا سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولئن كان لزاما على المؤمن أن تكون محبته لله سامية على كل ما عداه، فقد قرن الله محبة رسوله بمحبته، كما قرن طاعته بطاعته في قوله جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وفي قوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وفي قوله عز من قائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. كما حث على طاعته عموما في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما حذر ربنا من معصية رسوله والتمرد على طاعته في قوله جل شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي قوله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بل لقد جعل الله اتباع نبيه ومصطفاه والسير على دربه وهداه هو الطريق الأقوم للوصول إلى محبة الله. وصدق الله العظيم: قل، أي قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومحبة المؤمن لرسول الله مرتكزها محبة الله لرسوله، فلقد جاء في الحديث الشريف ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله إياي. وبعيد عن الإيمان من أحب نفسه أو ابنه أو أباه أو أي أحد من سائر الخلق محبة تعدل أو تفوق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد. إلى لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.
2: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك

0: بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين. يا
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
1: دقات السابعة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا لقاء يومي متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، يتلو علينا في هذا الصباح ما تيسر من سورة الطور وقصار السور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد رفعت، تلا علينا ما تيسر من سورة الطور وقصار الصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد لحظات نحن على موعد مع حلقة جديدة من مسابقة السراج المنير. وقد فاز في حلقة أمس من المسابقة المستمعة عائشة ربيع عبد المنعم محمد من محافظة الفيوم. عائشة ربيع عبد المنعم محمد من محافظة الفيوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح هذا الحديث أن الإسبال وهو الإرخاء يكون في الإزار وفي القميص وفي العمامة إذا جره خيلاء، أي جره إعجابا بنفسه وتكبرا. فإطالة الثوب الظاهر أو ما تحته، أو إذا أطال عذبة العمامة إن كان ذلك على وجه الكبر والتظاهر، كان سبيلا إلى سخط الله تعالى وإلى البعد عنه. وإلا فإن كان لعذر أو لغير التظاهر فإنه لا شيء في ذلك، ولكن الأفضل الابتعاد عما هو طريق للغرور أو يؤدي إلى ما هو مكروه أو محرم. وقد جاء هذا الحديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وفي تحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، لأنه إذا كان على سبيل الكبر والخيلاء كان هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث. فكلمة الإسبال معناها الإرخاء، يكون في ماذا؟ يكون في الإزار، والإزار هو ما يستر الإنسان به أسفل البدن، ويكون الإسبال في القميص أي في إرخاء كل منهما عن الكعب، ويكون في العمامة أي بإطالة عذبتها. من جر شيئا خيلاء من ذلك لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي إذا لم يتب من ذلك. أما إذا تاب فمن تاب الله عليه، ومن جرها بغير الخيلاء فمكروه إلا لضرورة، كصاحب الجراحة الذي يقصد إطالة ثوبه لسترها ونحو ذلك. ومما ورد في النهي والتأكيد على النهي عن الإسبال

0: مرتين، قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت له: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، أي من الخيلاء والكبر، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. إنه عليه الصلاة والسلام حين يرشد أمته في مثل هذه الأمور الحياتية التي تعتري الناس ويتعرضون إليها، لا يدع جانبا من الجوانب فيما يتعلق بملابسهم وطعامهم وأمور حياتهم إلا ووجه إليه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي،
2: صحبه وسلم. اللهم صل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كمال

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، بدأ بالدعوة إلى الإسلام سراً خوفا من بطش قريش، فبدأ صلى الله عليه وسلم بعرض الإسلام على أهل بيته وأقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم زوجته السيدة خديجة

0: رضي الله عنها. ثم عرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على ابن عمه علي بن أبي طالب، فسارع إلى الإجابة على الرغم من صغر سنه، ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة، وأسلمت بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية رضي الله عنهن. وبذلك حاز بيت النبوة على شرف الأسبقية في الإسلام. وبعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دائرة أصحابه، فدعا أبا بكر رضي الله عنه الذي لم يتردد لحظة في تصديقه والإيمان به، وكان في إسلام أبي بكر رضي الله عنه فاتحة خير على الإسلام ودعوته، فقد كانت قريش تحبه لسعة علمه وحسن ضيافته ونجدته للمحتاجين، ولذلك استجاب له الكثير من الناس، وكان هؤلاء المؤمنون الأوائل يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم ليتعلموا أحكام الدين. وبعد 3 سنوات من الدعوة سرا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فواجهت قريش هذه الدعوة العلنية بالسخرية والاستهزاء، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوان في الدعوة، واستمر في أداء أمانته ونشر رسالة الإسلام للعالمين. والسؤال 14: اذكر آية كريمة في بيان رضا الله عز وجل عن السابقين الأولين للإسلام.
1: فجر أطل على الوجود.

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تسبيح الله تعالى وارتباطه بعزته تعالى وحكمته، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول حدود معرفة العقل الإنساني بالله تعالى، وذلك من خلال الآية الثالثة من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول يعني قبل أي وجود، لأن مدام هو اللي أوجد يبقى معنى اللي أوجد يبقى كان موجود قبل كده، هو الأول. وبرضين هو الآخر يعني بعد كل موجود. إحنا لما قلنا في الدعاء إيه؟ يا أول لا قبل الآخر، ويا آخر لا بعد الأول، ولكن ذاك في ذاك. فقف أيها العقل عند منتهاك. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ظاهر باطن، الظاهر يبقى لنا كلنا، وباطن يعني عنا كلنا. طب ظاهر بإيه وباطن بإيه؟ شيء واحد يبقى ظاهر باطن؟ قال لك آه، الظاهر بآثاره في الوجود التي لم يدعي غيره. سبحانه وقال: أنا خلقت الإنسان وخلقت الكون. ما حدش جه قال لا ده أنا اللي خلقت. وصاحب الدعوة أحق بها ما لم يوجد معارض. وضربنا المثل بالناس اللي قاعدين في قاعدة ويا بعض كده في البيت، وبعدين لما انصرفوا وجد الخادم محفظة فلوس قد كده، قلنا له اتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين، فلان وفلان وفلان، قل له انت باع لك حاجة. فقعد يمسك التليفون ويمسك ويقول له انت باع لك حاجة، يقول له لا لا لا، هو لسه بيكمل. طرق الباب فدخل واحد: والله انا كنت عندكم هنا والمحفظة بتاعتي وقعت. ولم يدعها احد من اللي كانوا موجودين، يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ قال: انا الاله الواحد، ما فيش غير لا اله الا الله. فاما ان تكون حق او لا تكون، فان كانت حق فقد كفينا، وان كانت غير ذلك والعياذ بالله. نقول له: طيب لما قال كده امال اللي خلق وعمل دي ما ساكت يعني ما دريش ولا ايه؟ لما كانش دري يبقى يعني نايم على ودنه. طب وان كان دري ما راحش ليه كده؟ قال له: انت ازاي تاخد مني الكون وانا اللي خالق وتدعي ان انا خلاق؟ ولذلك شوف القرآن بيقول ايه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يروحوا يقولوا تعالى ما نشوف ايه اللي خد منا الكون ده. ما حدش ايه خسر. يبقى هو الظاهر اي بآثاره التي لم يدعها احد. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما حدش ادعاه. يبقى ظاهر بآثاره في الكون لم يدعها أحد، تبقى بتاعته. طيب وباطن، باطن بإيه؟ بذاته لا تدركه الأبصار وهو الله أكبر. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه لو كانت تدركه يبقى محدد، يبقى له ناس قدامه وناس خلفه، وربنا ما فيش زمان ولا مكان. ليه؟ قال لك: لأن الزمان والمكان خلق به. يبقى ما يكونش بقى هو له زمان ولا مكان. ولذلك ما تقولش فيه متى ولا أين، لأن متى وأين جاءت منه، جاءت منه هو. نعم. ثم تعال بقى وخد بقى الذي يؤكد هذا بالدليل الواقعي من اللي نعرفه كلنا. كلمة عدل اللي بيضع ميزان للحق والباطل، يبقى العدل ده اللي بيقولوا عليه أساس الملك، العدل أساس الملك. طب إيه العدل ده يا سيدي؟ شفته، شميته، لمسته، لا عرفت بأثاره بس، في إنه بينصف المظلوم بس، وهو ده اللي بيمشي عليه الحق. طب الحق شكله إيه؟ يبقى إذن فيه موجود يدير ولا يدرك، زي ما قلنا في الروح، الروح ما نعرفش هي فانا حتة من جسمنا، فيبقى عايز تعرف ربنا فين. ده مخلوق له لم ندري أين هي بعد فين، ما دام مخلوق له يبقى الظاهر بآثاره والباطل بذاته وأسراره.
5: الله الله الله،
4: وهو بكل شيء عليم. أما الظاهر فلأن الظاهر يشوفه، والمستخبي برضه يعرفه لأنه هو باطل. لا ده هينفد منه ولا ده هينفد منه. هو الذي خلق السماوات والأرض، ده بيتكلم بقى عن إيه؟ اللي سبح ده سبح لله ما في السماوات والأرض، أضع يتكلم السماء والأرض دول إيه؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلقهم في ستة أيام، هو خلق، ده بيخلق بكون، وكون مش عايز لا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة، لا ستة أيام. قال لك فيه شيء اسمه عمر التكوين ومراد التكوين. جبنا مثل زمان للزبادي، الزبادي اللي بناكله ده، بنعمل زبادي بنعمله في دقيقة، بنجيب اللبن ونحط في حتة خميرة، هذا الزمن، ونسيبه بقى المدة اللي يتفاعل هو مع نفسه. يبقى الست أيام مش خلق علاج بنعمل، ده الست أيام عمرها عنده، زي الزبدية ما تقعد حتى 12 ساعة عشان تبقى زبادي، عشان تبقى إيه؟ زبادي. يبقى الزمن ملوش هنا. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ستة أيام، الآيات كلها ستة أيام. المستشرقين بيمسكونا في حتة من دي ويقول لك الآيات كلها أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكنهم حينما جاءوا بسورة فصلة هم قاريين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الإيه؟
5: خلق الأرض
4: في يومين. خلاص. وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات يبقوا كام؟ يبقوا هنا ثمانية. هم مسكونة في الثمانية دي، لكنهم من عدم ملكة اللغة عندهم ما فطنوش إلى أن الأرض خلقت في يومين ثم خلق تمامها فيما يأتي وجعل فيها رواسي في الأرض وبارك فيها في الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى أكن المدة اللي خدتها الأرض أربعة أيام، زي ما تقول أنا سافرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين، يبقى مدة الطنطا ساعتين ولا جبنا ساعتين تانيين، ما دام تماما يبقى في تمام، ما دام المخلوق تمام الأرض يبقى الزمن تمام الزمن، يبقى ما دام الزمن تمام الزمن يطلعوا ستة أيام ولا لا؟ ستة أيام. ثم استوى على العرش. الله. ثم استوى على العرش. استوى بقى العلماء تلفوا فيهم، ولذلك ابن القيم قال فلهم مقالات عليها أربع قد فسرت للحافظ الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك الذي قد صعد ما فيه من نكران، وأبو وإدة يقول تفسير استوى بحقيقة استعلم من البهتاني. نقول له كلكم لا صعد ولا علا، إن كان على العلا عالى عن كل حاجة وعلى على كل حاجة مش على العرش بس، إنما استوى لأنه ما دام هيخلق خلق ويخلق لهم السماء والأرض وعمل لهم كل حاجة دي يبقى خلص الحكاية دي. استوى يعني إيه؟ أنجز الكون. ما دام أنجز، فلما استوى إذا بلغ واستوى يبقى معناها إيه؟
5: بلغ الكمال.
4: ولا يستوي المالك في أعرافنا على العرش وعنده جماعة يشاغبونه، إنما يستوى العرش ويقعد لما يكون الأمر إيه؟ استتب له ولم يعد له معارض ولا إيه؟ ولا مخالف. واستوى دي موجودة في القرآن في سبع مواضع، اقراها كده. ففي سورة الأعراف وذكر استواء الله في كلماتها على العرش في سبع مواضع فاعدلي. ففي سورة الأعراف ثم يونس وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد فهم فهم مؤيدا. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هنا بقى لك هو يعرج فيها ولا يعرج لها؟ يعرج فيها. يعلم ما يلد في الايه؟ ويعلم ايه؟ ما يخرج ايه؟ مش كده؟ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. السماء كلمة مفردة، إنما المراد الجنس، أن كلهم سبع سماوات، يبقى مش لها مش للسماء، ده فيها في السماوات يعني كلها السماوات. وفيه بمعنى اللام بالصلاة إيه؟ لدلوك الشمس. نعم. وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بقول وهو معكم أينما كنتم، ده البشر دلوقتي عمل آلات يخليه يعرف أعداؤه بيدبروا إيه بالليل، وقولك صوت وصورة. وده عملوها ليه؟ لأن ما لهمش ذاتية تعرف، إنما اللي له ذاتية تعرف. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طب هو لو كان معية علم ما يقولش والله بما تعملون بصير. إلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من بيك تضرعي ورنائي.
0: ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأحسن الناس وأعظم الناس وأبهى الناس صلوات الله وسلامه عليه، لم يرى مثل نفسه ولم يرى مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، وردت أوصافه صلى الله عليه وسلم وشمائله في كتب الشمائل كالشفاء للقاضي عياض وكالشمائل للإمام الترمذي وغيرها من الكتب. ويمكن القول أننا نستطيع أن نقف على شيء من وصفه ولا يحيط بوصفه سوى خالقه، وذلك ما روته أم معبد رضي الله عنها حين مر عليها وهو مهاجر من مكة إلى المدينة كما نعرف في الحديث، فسألها زوجها بعدما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صفيه لي يا أم معبد، فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة يعني الحسن، أبلج الوجه مشرق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة يعني بطنه ليس تعظيمة، ولم تذريه صعلة يعني ليس صغير الرأس، وسيم قسيم يعني حسن جميل، في عينيه دعج شدة سواد العينين، وفي أشفاره أي رموشه وطف طول وغزارة، وفي صوته صحل بحة خفيفة، أحور شديد بياض العينين وشديد السواد، أكحل يعني أجفانه كأنه قد اكتحل وهو مكحل بالطبيعة، أزج دقيق الحاجبين في طول، أقرن مقرون الحاجبين، شديد سواد الشعر، في عنقه سطح ارتفاع وطول، وفي لحيته كثاثة غزارة من غير دقة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. وأخذت تصفه السيدة أم معبد رضي الله عنها حتى قالت غصن بين غصنين، عندما كان يمشي مع سيدنا أبي بكر وخادمهما، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به أي يحيطون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله، لا عابس يعني غير مقطب الوجه بل باش، ولا مفند يعني لا يكثر اللوم، حتى قالت أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 8:00 من صباح الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11:00 من صباح هذا اليوم. كنتم في فترة سابقة بصحبة زميلي الزميل محمد بدر، سعد بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية، وأسعد بصحبة حضراتكم معي من هندسة الهواء مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه وأن يرد عنها كيد الكائدين وأن يرزقنا الله وإياكم صلاة في المسجد الأقصى، وأن ينصر الله الإسلام وأن يعز المسلمين. دائما خير مستفتح لكل لقاء القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل مستهلا هذه الفترة بآيات الذكر الحكيم من سورتي قاف والذاريات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

لدينا

ادخلوا

لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.

الله.

فاصبر على ما يقولون وسبح

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع واستمع

يوم يسمعون الصيحة بالحق

يوم يسمعون الصيحة بالحق

تشقق لو أنهم سرا ذلك حشر علينا

واستمع

يوم يسمعون الصيحة بالحق

Yeah.

فذكر.

وَهُوَ

Uncle. Once a month, إذا تلحبك إنكم لفي قول مختلف فكونه منفك قتل الخراصون

Und

وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي

أوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف

One thing.

لَهُ

0: فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورتي قاف والذاريات، تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، اعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا ان يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الاستاذ الدكتور محمد داود، الاستاذ بجامعة قناة السويس. اهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ولا يزال الحديث موصولا عن القيم الحضارية في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان قيمة حضارية في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتد حاجتنا إليها في حياتنا المعاصرة، ألا وهي المحافظة على البيئة وما بها من نعم. أستاذنا، نرجو البيان لهذه الحقائق في الهدي النبوي الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، البيئة في ميزان القيم الحضارية التي أرساها هدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى الإنسان أن له قدرا كريما وقيمة غالية عند الله تعالى، فقد كرم الله الإنسان وأنعم عليه فسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وحين يتأمل الإنسان ما حوله من مفردات الأشياء التي تمثل البيئة يرى أنها تمثل جوانب النعم التي أنعم الله بها علينا. فالماء عذب فرات وليس ملحا أجاجا، وجعله الله متاحا لنا ولم يجعله غورا لا نستطيع له طلبا، وألقى الله في الأرض رواسي كي لا تميد بنا، إلى آخر النعم التي لا تعد ولا تحصى. وكي يستمر الانتفاع بهذه النعم، شرع الله لنا هديا قرآنيا نبويا كريما يمكن الإنسان من التعامل مع البيئة والمحافظة عليها، ويتركز ذلك في محاور ثلاثة. الأول، تشريع وقائي، وقائي للبيئة من خلال إرشاد الإنسان إلى المحافظة على سلامة هذه النعم على البيئة وعدم الإفساد فيها. نعم، فأما في الدنيا فالإنسان يعاقب بالإفساد في البيئة بأنه يعود عليه بالضرر، ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى في نبوءة قرآنية، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا يخفى على أحد أضرار التلوث من أمراض شتى، والمتأمل في الهدي الوقائي في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نفسد في الأرض بعد إصلاحها، نهانا أن نتبول في الماء الجاري، نهانا أن نتغوط في طريق الناس. ولو أننا اتبعنا الهدي النبوي لقضينا على أمراض كثيرة تنتقل عن طريق هذه الأمور السلبية، كما نهانا أن نقطع شجرة يستظل بها الناس أو يفيد منها الناس، أو أن نأكل ثوما أو بصلا ثم نحضر الجماعة لأن الرائحة الكريهة تؤذي الآخرين، بل نهى القرآن عن التلوث

بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى لنا لقاء مع المصحف المجود في 9:05. نستمع في هذه الفقرة إلى تلاوة مجودة بصوت الشيخ محمود علي البنا يتلو من سورة النساء. وفي تمام 10 فقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم يرتل القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة طه وحتى ختام السورة. لنا لقاء آخر مع المصحف المرتل في 11:45 يستكمل الترتيل المبارك الشيخ محمود علي البنا من أول سورة الأنبياء وحتى ختام السورة. يؤذن لصلاة الظهر بمشيئة الله تبارك وتعالى في 11:44، وقبل الأذان تلاوة للقارئ. نستمع بعد الأذان إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورة الإنسان. الكتابات الإسلامية تأتيكم في 11:10. في 11:17 فقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل من أول سورة المؤمنون وحتى الآية 20 من سورة النور. في 3:15 تأتيكم الجولة الإسلامية حول العالم الإسلامي. يؤذن لصلاة العصر بمشيئة الله في 4:15، بعد أذان العصر تلاوة للقارئ الشيخ طه الفشني من سورة غافر. لنا لقاء آخر مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم في 4:05. هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل بدءا من الآية 32 من سورة الفرقان وحتى الآية 80 من سورة الشعراء. الكتابات الإسلامية تأتيكم في الفترة المسائية في 6:55 بمشيئة الله تبارك وتعالى. قرآن المغرب يأتيكم في هذا اليوم بمشيئة الله في 7:45 بصوت القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو من صور التحريم والضحى والشرح. يؤذن لصلاة المغرب في 7:24. بعد أذان المغرب نستمع إلى حديث بعنوان المولد النبوي الشريف بصوت الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم يرحمه الله. ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف في 7:30. يؤذن لصلاة العشاء بمشيئة الله في 9:16. بعد أذان العشاء تلاوة للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي من سورة الواقعة. الدين المعاملة يأتيكم في 9:05. يقدمه الزميل عبد الجواد شندي. بمشيئة الله تبارك وتعالى نستمع في 10:05 إلى حديث بصوت الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري بعنوان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بعثه ربه رحمة للعالمين، وذلك بمناسبة ذكرى الشيخ أحمد حسن الباقوري. في 10:15

0: نستمع إلى حديث إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي يرحمه الله. قطوف من حدائق الإيمان يأتيكم في 11. قرآن السهرة لهذه الليلة يأتيكم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو من سورة ياسين في 11:15. مع الصحابة والتابعين يأتيكم في 12:00. في 12:10 تقدم الإعلامية الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. في 12:15 من بعد منتصف الليل نستمع إلى تلاوة على مدى 44 دقيقة يتلوها القارئ الشيخ الشحات محمد أنور من سورة الأحزاب. أيها الأخوة المؤمنون، قدمنا لحضراتكم عرضا وتحليلا سريعا لبعض البرامج والفقرات لهذا اليوم والتي نستمع إليها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأحزاب يتلو القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

egwu. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأحزاب، تلاها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: تلطفي يا ريح في المدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدور حديثنا اليوم حول مسجد القبلتين. فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين أن اتجاههم في الصلاة إنما هو في الحقيقة لوجهه سبحانه وتعالى. فقد شاءت حكمة الله أن يختار مكانا آخر ليختبر عمق إيمان المسلمين وطاعتهم، وليثبت في نفوسهم هذه الحقيقة، وهي أن الاتجاه يجب أن يفهم على أنه لله سبحانه. وفي هذا المعنى وردت الآية الكريمة: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. صدق الله العظيم. وكانت هذه الآية كما يقول المفسرون توطئة لتوجيه المسلمين في صلاتهم إلى غير الكعبة، كما كانت تعليما للمسلمين بأن الاتجاه لله سبحانه وتعالى لا للمكان، وأن اختيار المكان إنما هو مطابق لفلسفة الإسلام التي تقضي بخلق روابط بين المسلمين. فلو لم يحدد مكان واتجه كل مسلم حيث يريد لضاعت الرابطة التي يحرص الإسلام عليها. ولهذه العوامل اختار الله سبحانه وتعالى للمسلمين قبلة جديدة عقب الهجرة، وهي الاتجاه لبيت المقدس. واستجاب المسلمون لإرادة الله سبحانه وأدركوا حكمته. ثم ظهرت عوامل أخرى، فقد كان بيت المقدس قبلة اليهود، فإذا بهؤلاء يأخذون من اتجاه المسلمين إلى قبلتهم وسيلة للسخرية بهم، وانطلقوا يقولون: محمد لا يتبع ديننا ويتبع قبلتنا. وشق على المسلمين أن يتجهوا إلى قبلة اليهود، ولكنهم استجابوا بكل قوة وإيمان، متحملين سخرية اليهود إرضاء لله سبحانه وتعالى. وبقيت الحال على ذلك 17 شهرا، ثبت خلالها في نفوس المسلمين أن الاتجاه في الصلاة إنما هو في الحقيقة لله سبحانه وتعالى، وأن المكان يمكن تغييره. وقد توقع الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع في روعه أن الله سبحانه وتعالى سيحوله للكعبة مرة أخرى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى السماء في صمت، آملا أن يحقق الله له ذلك إرضاء له وللمسلمين. يحدثنا القرآن الكريم في ذلك في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى آخر الآية الكريمة. وكان ذلك إذنا للمسلمين بالعودة إلى قبلتهم الأولى. ويروى أن هذه الآية نزل بها الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في صلاة الظهر في مسجد بني سلمة، وقد جاء نزولها بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر متجها إلى بيت المقدس، فتحول إلى الكعبة المشرفة حيث صلى الركعتين الأخيرتين وتحول الناس معه، ولذلك سمي هذا المسجد مسجد القبلتين. وكان تحول القبلة إلى بيت المقدس بعد الهجرة بقليل، وصرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في منتصف شهر شعبان على رأس 17 شهرا من مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريبا على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 57 من سورة النساء، يرتل القاري الشيخ محمود علي البنا هذه الفقرة المجودة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب هذه الفقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا تلا ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، ولله در الحسد بدأ بصاحبه فقتله، فهو مرض خطير. قال ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين: لا تعادوا نعم الله. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال رضي الله عنه: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التكوير، يتلو القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

jemanden

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لسورة التكوير، تلاها القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما السر الجمالي في التعبير القرآني في قوله تعالى في سورة الشورى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، قوله تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. هذه الآية الجليلة فيها صورة أدبية جمالية رائعة، لأن هؤلاء الظالمين يرون أعمالهم التي فعلوها في الدنيا يظنوها بأنها سفينة نجاة، ثم بعد ذلك حينما يرون العذاب يرون أن هذه السفينة التي كانوا يظنون أنهم ناجون فيها، إذا بهم يرون أنهم في سراب. حينما يرون خيبة الأمل ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذه الآية الكريمة كلام مستأنف يعرض مشهدا من أحوال الناس يوم القيامة، والخطاب فيه هنا لكل الناس، قصدا إلى المبالغة في عرض سوء حال الظالمين وبيان حال المؤمنين وما هم فيه من إحسان يوم القيامة. والمعنى: ترى أيها المخاطب، ترى أيها الإنسان، ترى الظالمين الذين كانوا متجبرين في الدنيا منعمين في الطرف والنعيم، تراهم يوم القيامة أذلاء صاغرين مشفقين أشد الإشفاق، خائفين غاية الخوف من هذا العقاب الذي ينتظرهم يوم القيامة جراء ما اكتسبوا من آثام وما أصروا عليه من معاصي وما اقترفوه من مظالم ومآثم. هذا العذاب واقع بهم لا محالة، لا ينجيهم منه خوف ولا يعفيهم منه إشفاق، فإن يوم الجزاء لا ينجي منه خوف ولا إشفاق من الكافرين الظالمين. فهذا الظلم الذي كان في الدنيا جعلهم مطية لعذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. سلمنا الله وإياكم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة يوسف يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة يوسف، تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل إسماعيل السمكري.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الابتهال بصوت المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري. إشارات ضبط الوقت علينا التمام 10 من صباح الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم ومن أول سورة طه وحتى ختام السورة، يرتل القارئ الشيخ محمود علي البناء.

لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

لحيك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

الْمَسَاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ

وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: عشنا في رحاب هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة طه وحتى ختام السورة. الساعة الآن 10:30.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله رب العالمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله

وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد، فمن أنباء الغيب التي أطلع الله

فسقوا والقمر إذا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج من قصار السور.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: أي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بحضراتكم في الحلقة السادسة من برنامج الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونرحب بفضيلة الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ست، ربنا يبارك فيكم وفي كل السامعين يا رب العالمين.
1: فضيلة الدكتور، المتأمل لآيات القرآن الكريم يجد فيها تقديم مفردات البشارة والتبشير على مفردات العقوبة والإنذار.
2: نعم.
1: وهكذا كان الرسول الكريم في دعوته إلى الله تعالى. كيف نتأسى بمنهج الرسول في الدعوة في هذا الأمر؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، التبشير دائما يكون إخبارا بما يكون فيه السرور للإنسان.
1: نعم.
2: والإنذار يكون بالعكس. فلماذا يقدم التبشير؟ لأن النفس البشرية تحب دائما ما يكون تبشيرا لها وسرورا لها، فنحن نقدم في الدعوة إلى الله ما يكون دائما محركا للنفس بحركة تجعله يستريح. فإذا ما استراح وعرف أن هذا الكلام فيه بشرى وفيه تكريم في الدنيا وفي الآخرة، فإنه بعد ذلك نستطيع أن نكلمه في الإنذار: إذا لم تفعل كذا سيكون كذا، إذا لم تفعل كذا سيكون كذا. إذن لا يكون الإنذار إلا على قاعدة التبشير.
1: نعم.
2: فالتبشير يكون أصلا والإنذار يكون مبنيا على هذا التبشير.
1: نعم.
2: يعني المدرس أو الداعية قبل أن يدعو الناس إلى الله لا بد أن يكون مبشرا لهم بالخير، يعني يصلي بهم الصلاة ويكلمهم في بداية كلامه بطيب الكلام ويدعو لهم بالتوفيق والسداد. كل هذا يفتح آذانهم ويفتح قلوبهم. فإذا ما انفتحت القلوب والآذان لسماع الكلام، بعد ذلك لو أنه أتى بالإنذار سيكون له محله.
1: نعم.
2: وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضيلة الدكتور، متى يلجأ الداعية إلى الإنذار؟ هل عندما يشتد عناد المدعوين؟ وما الأسلوب الأمثل في دعوة الشاب الذي يعترف بوجود الله لكنه لا يلتزم بأداء العبادات ولديه بعض الشكوك في السنة؟
2: هذا يعني يجب أن نبشره يعني كثيرا وأن نعطيه الإنذار، ولكن يعني بشيء من التوسط وبشيء من البدايات التي تقول له: إن لم تفعل كذا فهذا سيعود عليك بالضرر، وهذا الضر لا يعلمه إلا الله. فإذا ما صح التبشير في قلبه وصار له أثره، فإن الشاب سيكون بعد ذلك إن شاء الله له أثر طيب في تعديل حياته، لأن تعديل حياة الشباب يحتاج إلى نفس طويل وإلى صبر ليس له حدود. ونحن يعني عشنا الحياة ورأينا فيها هذا في واقع الدنيا.
1: نعم.
2: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل هذا مع الجميع، وهذا ما يكون سبيلا طيبا لمن أراد الدعوة إلى الله رب العالمين.
1: نعم. لمن يتساءل ما حاجة المسلمين إلى الدعوة في زمننا الحالي، الدعوة تكون لغير المسلم، كيف تكون الإجابة؟
2: والله الدعوة لغير المسلمين تحتاج إلى أن نتأسى بالرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: وهو يدعو أهل الشرك إلى الله، لأنه دعاهم أولا إلى النظر فيما يصنعون: هل هذا الذي تصنعونه يتفق مع إله أنتم تعرفونه؟ حينئذ يقولون يعني إن كانوا مشركين يقول: والله هذا الإله يفعل كذا. وأنا أذكر الآن أن واحدا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وكان من المشركين، فلما تعقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، إن كلام محمد له أثره وله خطره. فذهب في اليوم التالي لعبادة هذا الصنم، قال لا لا لا لا، كلام محمد هو الصحيح وما نصنعه كله هراء. فذهب إلى بيته فقالت له زوجته يا أبا فلان لماذا جئت مبكرا؟ غضبت عليك الآلهة؟ قال دعيني من هذه الآلهة، إنني أرى في كلام محمد تعقلا وشيئا يحتاج إلى توقف. قالت له يا أبا فلان إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ومقتدون. قال دعيني من كل هذا. في اليوم التالي ذهب إلى الصنم ليعبده، ولكن الله أراد هدايته، فرأى الصنم صعد عليه ثعلب كبير وبال عليه، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ الثعلبان بضم الثاء يعني الثعلب الكبير. لقد هان من بالت عليه الثعالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. إن لم يكن الصنم أو الإله فيه صفة الغلبة يبقى لا قيمة له. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما جئتك إلا بعد أن كان كذا وكذا، وأنا شهدت بأنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
1: هذا في دعوة غير المسلم.
2: نعم.
1: هل المسلم في حاجة إلى الدعوة مثل غير المسلم في
2: لا
1: هذا الزمان؟
2: لا، المسلم يعني الحمد لله طالما فيه إسلام فالدعوة معه إن شاء الله يعني تكون أيسر وأسهل.
1: هل في حاجة إلى تجديد؟
2: ويحتاج منا إلى زيادة في دعوته إلى الله، والعلم لا نهاية له، فيجب علينا كأهل دعوة وعلماء أن نؤلف قلوب المسلمين بزيادة ما هم عليه، ونعطيهم من القدر الزائد ما يجعلهم ينطلقون إلى الله تعالى من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، عليه الصلاة والسلام. كل الشكر لفضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وانتظرونا في الحلقة القادمة. ورسالة خاصة لكل داعية أن يتأسى بالرسول الكريم في دعوته للناس، فقد كان ميسرا عليهم رحيما بهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إلى حضراتكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وعن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشورى، يتلوها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشورى، تلا علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الآن يؤذن لصلاة الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا يا الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الحق القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بمشيئة الله تبارك وتعالى يؤذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك في 4:15 ودقيقة. أما الآن فنبقى مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الإنسان، يتلوها القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الإنسان، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة آمال عطا، ويقرأها على حضراتكم من أسرة المذيعين وليد الحسيني. لم تعرف البشرية ولم يعرف التاريخ معلما كملت حياته بأنبل دروس للإنسانية إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، بما اشتملت عليه أخلاقه من رحمة وصبر وعفو وصدق وإخلاص ووفاء، وخلق كريم يعجز البشر عن إحصائه. نطالع مقالا تحت عنوان خلق الرحمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأثره في حياة الأمة، جاء من بوابة الأزهر الشريف، وجاء فيه: لقد جمع الله سبحانه وتعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق البشرية، وقد اصطفاه الله تبارك وتعالى على بني آدم، وختم به الأنبياء، فكانت حياته أنصع حياة عرفتها الإنسانية منذ نشأتها. ولقد شهد الله سبحانه وتعالى له بعظمة الأخلاق، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إن من عظيم الأخلاق التي تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة، فلقد وهبه الله قلبا رحيما كان يرق للضعيف ويحنو على المسكين ويعطف على الخلق أجمعين، فكانت الرحمة له سجية، فشملت الصغير والكبير والقريب والبعيد، فهو رحمة الله للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ربانية مهداة لكل الخلق. ومن مظاهر رحمته أن الله تبارك وتعالى بعث هذا الرسول الكريم، فقد جاء بمنهج شامل للحياة، كانت الرحمة من أهم ركائزه. ولقد علمنا صلى الله عليه وسلم المواقف الطيبة التي تدل على الرحمة مع الجميع، وكيف ننسج من الرحمة ثوبا نهديه لمن يحيط بنا، ليتحول العدو إلى حبيب بتلك اللمسة الحانية الحنونة. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الناس شديد الخوف عليهم، يسعى بكل سبل لرفع المشقة عنهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه تمثلت فيه الأخلاق الطيبة لأنه رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. وقد تعددت مظاهر التعبير عن الرحمة من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه أهل بيته، فتراه في خدمة أهله، وتراه يداعب الصبيان والأطفال من أهل بيته ويدخل السرور على قلوبهم، ويتجاوز عن أخطائهم برحمته ورحمته في كل شيء. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من بعثت بالرحمة للناس، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على جذع نخلة، فلما بني له منبر حن إليه الجذع وبكى، فاحتضنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لو لم أحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا، واهدنا وعافنا وارزقنا الرحمة. إلى هنا نأتي لختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، تحدثنا فيها عن خلق الرحمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله، صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك وفي كل وقت وحين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة المؤمنون. يرتل القارئ الشيخ محمود علي البناء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك

منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

الدُّنْيَا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدعو

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

0: في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة المؤمنون وحتى الآية 20 من سورة النور. الفقرة الثالثة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم في 2:45 دقيقة.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
1: الحدية المحمدية.
2: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حكاية جديدة. ولا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
4: أرسلته رحمة من أوسط الأمم.
3: أحبابي، تعودنا عندما نحب شخصا نبدأ في التعرف على سيرته وصفاته وأخلاقه وطباعه وحياته، وماذا يحب وماذا يكره، وكيف وأين كان يعيش، حتى نستطيع فهمه والتعامل معه وإسعاده حتى نسعد معا. فما بالنا بالهدية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا لهدايتنا إلى الخير والتمسك بالحلال والبعد عن الشر وكل ما يؤذينا والبعد عن الحرام. فهل تعرفون أحبابي من هذه الهدية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا؟ من المؤكد أن أغلبكم يعرف. نعم، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته التي لا بد لنا أن نتعرف عليها تسمى السيرة النبوية.
5: السيرة النبوية،
3: أي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، لأنه القدوة الطيبة الحسنة التي بها نسير على الطريق الذي رسمه لنا بأفعاله وأقواله وسنته وأحاديثه الشريفة.
2: أخلاق

0: وحتى نتعرف أحبابي على سيرة سيدنا محمد، تعالوا نتعرف أولا على أبيه وأمه وأسرته والمكان الذي كان يعيش فيه.
1: اختيار طه.
0: تبدأ الحكاية في مكة عندما أراد عبد المطلب وهو سيد من سادات قريش أن يزوج ابنه عبد الله، وكان أصغر أبنائه، فاختار له زهرة شباب قريش آمنة بنت وهب خيرة بنات العرب، وأنجب محمدا ابن عبد الله. إذن سيدنا محمد هو ابن عبد الله، وجده هو عبد المطلب، وأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة بنت وهب. ولما كانت السيدة آمنة بنت وهب تحمل في بطنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سافر زوجها عبد الله إلى الشام للتجارة، وقبل عودته إلى مكة ذهب لزيارة أخواله وأقاربه في المدينة المنورة التي كانت تسمى في ذلك الوقت يثرب. ولكن للأسف تعب عبد الله بن عبد المطلب ومرض مرضا شديدا في المدينة المنورة، توفاه الله ودفن بها، دفن في المدينة المنورة قبل ولادة ابنه. ولما علم عبد المطلب بوفاة ابنه حزن حزنا شديدا، ولما علمت زوجته السيدة آمنة بنت وهب بوفاته حزنت حزنا شديدا أيضا على زوجها. ولكن الذي خفف من حزنهما أنه سيأتي للأم ابن وسيأتي للجد حفيد من عبد الله.
1: المولود المبارك.
0: هذا المولود المبارك سيدنا محمد خفف من حزن الزوجة والجد بوفاة عبد الله، وكان حمل السيدة آمنة في سيدنا محمد خفيفا وسهلا.
1: بشارة.

0: وأثناء حملها بسيدنا محمد رأت في منامها نورا يخرج منها يضيء أركان الدنيا، فشعرت أن مولودها هذا سيكون له شأن عظيم.
1: عام الفيل.
0: في عام الفيل في مكة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسعدت به أمه السيدة آمنة، وسعد به جده عبد المطلب، وهون عليهما وفاة أبيه عبد الله، وأنارت الدنيا بقدوم الطفل المبارك سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
2: سعدت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعذيره الأكوان.
0: وأخذ الجد عبد المطلب حفيده المولود الجديد إلى الكعبة وقال: سأسميه محمدا ليكون محمودا وحامدا ومحبوبا في الأرض والسماء. وعند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول من أرضعته ثويبة التي أرضعت قبله عمه حمزة ابن عبد المطلب، فأصبح حمزة أخا لسيدنا محمد في الرضاعة.
1: السعد واليدن.
0: كانت يا أحبابي من عادة نساء مكة إرسال الطفل المولود إلى البادية أي الصحراء، لأن جوها كان معتدلا وصحيا، وكانوا يبعدون الرضيع عن جو مكة الحار الذي كان قاسيا على المولود في ذلك الوقت. وتأتي نساء البادية من قبيلة بني سعد إلى مكة لأخذ الأطفال مقابل المال، وكل واحدة تختار المولود الذي يتمتع أهله بالثراء والغنى. وفي ذلك اليوم لم يتبقى إلا مرضعة واحدة هي حليمة السعدية. لم تستطع الحصول على طفل غني، ولم يتبقى من الأطفال الرضع إلا الطفل اليتيم محمد، فأخذته السيدة حليمة السعدية لترضعه ويتربى مع أبنائها على الرغم من ظروفها المادية واحتياجها، ولكنها سعدت هي وزوجها بهذا المولود اليتيم. سبحان الله العظيم.
1: بركات الرضيع.
0: ولما ركبت السيدة حليمة السعدية بالطفل اليتيم هي وزوجها بدأت تشعر ببركات هذا الرضيع، فالدابة أو الحمار الذي كان بطيئا وضعيفا وهزيلا بدأ في النشاط والسرعة. ولما وصلت هي وزوجها والطفل اليتيم الرضيع إلى دارهم في البادية بدأت تظهر بركات هذا الطفل أيضا على الدار والأبناء والأغنام، وبدأت الأمطار والزروع تعطي خيراتها بقدوم هذا الطفل المبارك. وعاشت السيدة حليمة السعدية وزوجها وأولادها ومن حولهم في خير وبركة لم يسبق لهم العيش فيها من قبل، وظلوا ينعمون بهذه الخيرات والبركات في وجود هذا الطفل المبارك حتى بلغ عامين من عمره. وكما كان متعارف عليه في ذلك الوقت، عندما يصل المولود الرضيع إلى العامين من عمره تعيده مرضعته في البادية إلى أهله في مكة. وعندما جاء موعد رد الطفل اليتيم المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه السيدة آمنة، ماذا حدث يا أحبابي؟ هل ستعيده إلى أمه أم ماذا سيحدث؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تعالى في لقاء قادم وحكاية من السيرة النبوية المطهرة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: وهكذا أحبابي نتعلم من حكاية اليوم أن الله سبحانه وتعالى يكافئ من يرضى بنصيبه كما فعلت السيدة حليمة السعدية وزوجها. ونتعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ويرعانا ويسخر لنا من يحافظ علينا، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، وأن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. والرضا باختيار الله سبحانه وتعالى نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من رضي وشكر الله تعالى. جعلنا الله سبحانه وتعالى من الشاكرين الحامدين الراضين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة البروج، يتلو القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

0: من سورة البروج تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين أستاذة منى.
1: دكتور محمد، نواصل ما بدأناه من حديث عن كيفية حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما تحدثنا عن كيفية حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، ورأينا كيف اتبعوه واقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة، حتى في الأمور العادية الحياتية التي يعني لم يكونوا مطالبين فيها بالاتباع والاقتداء، كيف يمشي، كيف يجلس، كيف يتكلم، كانوا يقلدونه حتى في هذه الأمور من شدة الحب له. فقلنا إننا نريد أن نسير على دربهم وأن نحبه الحب الحقيقي الذي أحبه له أصحابه. بدأنا ببيوتنا وتحدثنا عن يعني جانب من جوانب حب النبي في بيوتنا، عندما تحدثنا عن إدخال الزوج للبهجة والسرور على أهل بيته اقتداء بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ليتنا نواصل هذا الموضوع المهم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. الزوج والزوجة لهما بيت مستقل، ويريدان معا أن يوصل البيت هذا إلى بر الأمان، وليس هناك سبيل لإيصال هذا البيت إلى بر الأمان إلا في اتباع هديه صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه في داخل بيته صلى الله عليه وآله
1: وسلم. نعم.
2: وكلنا بنينا بيوتنا من أجل هدف معين، الهدف هذا لا يتحقق إلا بوسيلة مساعدة تدلنا رؤية ثاقبة ترى ما لا نرى، كما قلنا قبل. هذه الرؤية الثاقبة هي رؤية الحبيب صلى الله عليه وآله
1: وسلم.
2: فلا بد أولا أن تتبع الزوجة منهجه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم من داخل الأحاديث النبوية التي أمر الزوجة بطاعة زوجها فيها وحسن التبعل له، وكذلك الزوج أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا في داخل بيته. طيب، الزوجة، أولا الزوجة تطبق حبها لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تحب زوجها وأن تحسن تبعله وأن تحترم مكانته. الزوجة تعبر عن حبها لله ورسوله بحبها لزوجها، وأن تعطي زوجها حقه ومودته التزاما بأمر حبيبها صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الأبواب كلها مفتحة لأنك فعلت ما عليك، شريعة، الجانب المتعلق بالشرع التعبدي اللي هو صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، والأمر الآخر المتعلق بعفتها أنها ملك لزوجها فقط، حصنت فرجها وأطاعت بعلها، هذه مطلوبة جدا.
1: البعل هو الزوج.
2: الزوج. ليه وأطاعت زوجها أو بعلها؟ لأن هناك بعض النساء يأبين ذلك، وإذا قال الزوج يمين قلنا هن يسار باعتبار أنها شريكته
1: صاحبة رأي،
2: لكن لا، أنت طالما دخلت عش الزوجية فالقائد هنا، قائد البيت الذي علينا اتباعه، هو الذي يتحمل الأخطاء، هو الذي يدفع التكاليف، تكاليف الأخطاء، فهذا هو القائد، هو الزوج، أنت لن تتحملي أن تدفعي شيئا. فلذلك حماك الله تعالى وحماك رسوله صلى الله عليه وسلم في رجل قائد هو الذي يقود، بحيث الخطأ الذي يحدث هو الوحيد الذي يتحمله، لا أنت.
1: ومع ذلك يا دكتور فتح لها الإسلام ورسول الله
2: باب المشورة.
1: باب المشورة.
2: أحسنتي.
1: نعم.
2: باب المشورة. نعم. مفتوح، لكنها لا تتحمل الخطأ. نعم. لكن اللي بيتحمل الخطأ
1: عنها.
2: طبعا. لأنها ضعيفة، المرأة ضعيفة، فلذلك القيادة مع الرجل ليس لأن المرأة لا تستحق القيادة.
1: نعم.
2: لا،
1: ولا لأنه أفضل،
2: ولا لأنه أفضل. نعم. إنما هي جعلها في رقابته وجعله مسؤولا عنها فقط، فعليها إذن الطاعة، خلاص.
1: وطبعا هو يعرف معنى المسؤولية عنها ويطبقها
2: طبعاً.
1: يعني بالطريقة الصحيحة اللائقة دون إهانة لها ودون تجبر ودون تعنت. يعني لابد أن يكون الطرفان يعني يطبقان المنهج بشكل صحيح.
2: حضرتك تتكلمين عن الرجل الأصيل.
1: نعم.
2: الذي يعرف ذلك. لكن هناك بعض الرجال
1: يفهمون معنى القوامة بشكل خاطئ.
2: أيوة، بأنه القائد وأنه نعم. السيد كما يقولون. نعم. وأن بيده الأمر والحل والعقد وما إلى ذلك، وأنه يهمل زوجته في هذه الحياة. لا طبعا،
1: يعني إذن المنهج النبوي واضح.
2: أيوة.
1: هو يقود أو يقوم بالقوامة بشكلها الصحيح الذي يراعي فيه يعني هذه
2: بحقها.
1: الزوجة ويؤدي
2: كما يقولون
1: حقوقها.
2: قوامة. نعم. بحقها.
1: نعم. دون التجبر. وهي يعني تمشي معه على الطريق بحب ومودة ورحمة وتفهم لمعنى أن يكون هو القائد.
2: والزوج يكمل زوجته
1: والزوجة تكمل
2: والزوجة تكمل زوجها.
1: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته.
2: يعني يعاملهن بالإشارة، بالعاطفة، بالحب، يفهمنه. خلاص، ليست هناك يعني كما يقولون قتال ولا معارك داخل البيوت على من القائد ومن يقول ومن لا يقول ومن يفعل ومن لا يفعل وما إلى ذلك. لا، الزوج يكمل زوجته في النقص الذي عندها، والزوجة تكمل زوجها في النقص الذي عنده. فهذا هو التكامل. التكامل. نعم. الذي يبني البيوت،
1: جعل بينكم مودة ورحمة.
2: أحسنت.
1: يعني العلاقة تقوم على هذه المودة والرحمة.
2: وكذلك الزوج لابد أن يطبق الحب بحسن العشرة.
1: نعم.
2: والمعاملة بالمعروف. هذه الترجمة هي ترجمة حقيقية لحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بأن يكون الزوج رفيقا رحيما بأهله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان صلى الله عليه وسلم يعبر عن مودته بأفعال صغيرة ذات أثر كبير، كتدليل زوجه السيدة عائشة: يا عائش، ما تقولين يا عائش؟ الدلع ده بنسميه الدلع أو التدليل. إيه، ما المانع أن تدلل زوجتك بكلمة؟ والله تصنع الفارق. تصنع مهما كنت أجرمت في حقها، لو أنك أعدت حساباتك وبكلام بسيط جدا جدا جدا تستطيع أن تأسر زوجتك وأن يعني تملك حبها وقلبها بأمثال هذه الأمور البسيطة التي لن تكلفك شيئا.
1: نعم.
2: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمشى مع زوجته السيدة عائشة ويسابقها ويتباطأ فتسبقه، يعني ما
1: نوع من المرح وإدخال المرح والسرور على الزوجة وعلى البيت.
2: هل كلف هذا شيئا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: المقابل الحب الشديد من الزوجة لزوجها. يعني السيدة عائشة كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق الوصف وتغار عليه من شدة الحب. لما؟ لأنها وجدت منه هذا الحب وهذا التقدير.
2: هل أدل على ذلك من أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الموضع الذي شربت منه السيدة عائشة، الموضع الإناء هذا
1: يشرب من مكان
2: ما
1: شربت،
2: من مكان ما شربت.
1: نعم. صلى الله عليه.
2: طيب،
1: وسلم.
2: شعور أنا أريد أن شعور السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا، يعني لو أن امرأة رأت زوجها يتتبع موضع فمها في الإناء، يبقى ده شعور إيه؟
1: طبعا امتلأ قلبها بالحب لها.
2: حب.
1: حسنتي. مواقف كثيرة هذا. كثيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معها ويتحاور ويسمعها. نعم. ويناديها بأحب الأسماء إليها، وكما قلنا يعني المرأة تحب أن تفضفض تتكلم.
2: حسنتي.
1: فهو كان يسمعه حديث أم زرع
2: طويل جدا،
1: 11 قصة قعدت تحكيها واحدة وراء الأخرى وهو يستمع.
2: ومع همومه ومشاغله. نعم. لم يقل اقلبي هذه الصفحة واتيني بيش خبر آخر أو نامي الآن نحن وراءنا كذا.
1: نعم.
2: لا لم يقل
1: كما يحدث. نعم.
2: استمع سيدنا رسول الله وكان مستمعا جيدا وعلق في الآخر، قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لن أطلقك.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن نسير على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا إن أردنا أن نحبه الحب الذي نؤجر عليه. إن كنا نريد أن نكون معه في الجنة فلابد أن نحبه الحب الحقيقي الذي يتمثل في الاتباع والاقتداء في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ولو اتبعناه ما رأينا ما نراه في الواقع من تهدم لكثير من البيوت ووقوع لكثير من الأسر. شكرا للأستاذ الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 12:17، نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنعام، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. كل عام وأنتم بخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل دكتور وليد الحسيني، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. دعين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم احفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظك، وأمنها بأمنك، وانصرها بنصرك، وارزقها برزقك، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ بلال مختار مندو، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة. من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. الآن نستمع إلى كتاب الله مرتلا، بدءا من الآية 21 من سورة النور، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

تَفَّحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.

غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل

بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

الْعَذَابِ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

قليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال

0: ونصيرا. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 21 من سورة النور وحتى الآية 31 من سورة الفرقان. إخوة الإيمان والإسلام، الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 5 دقائق من بعد صلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنأ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما تقدم فضيلته بالتهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف للأمتين العربية والإسلامية ملوكا ورؤساء وحكاما وشعوبا. وأشار فضيلة شيخ الأزهر خلال كلمته التي ألقاها أمس في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة الإدارية الجديدة إلى أنه يمر اليوم على ميلاد رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 15 قرنا من الزمان، ولا يزال عالمنا المعاصر شرقا وغربا في أشد الحاجة إلى هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذه مما هو فيه من مشكلات شتى، لافتا إلى أن أخطر ما يواجه الإنسان في هذا العصر هو فقدان قيمة الرحمة والتراحم بين البشر، وهي قيمة اتصف الله سبحانه وتعالى بها ومدح بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. تعقد دار الإفتاء المصرية من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يومي 2 و3 من سبتمبر المقبل مؤتمرها الدولي 11 تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. يهدف المؤتمر إلى وضع أسس لمعالجة منهجية واعية للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر بفعل الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء والمفتين والخبراء والمتخصصين في قضايا الأسرة من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث تتضمن الفاعليات جلسات علمية وأخرى حوارية تناقش التحديات الأسرية من منظور إفتائي وكيفية الوصول إلى رؤى شرعية قادرة على التعامل مع القضايا المستجدة المرتبطة بالأسرة. اختتم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فاعليات دورة تنمية المهارات الفنية المخصصة للأطفال من ذوي الهمم ضمن مبادرة قدرات لتأهيلهم وتمكينهم وصقل مواهبهم لإدماجهم الفاعل في المجتمع، وأوضح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بيان له أنه جرى افتتاح معرض للمنتجات والأعمال اليدوية التي نفذها المتدربون بختام الحفل، وذلك حرصا من المجلس على توفير برامج تدريبية موجهة خصيصا لذوي الهمم كجزء أصيل من المجتمع. هذا وتم توزيع شهادات التقدير على الأطفال المشاركين في ختام الفعاليات. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تيسير الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج لعام 2027، حيث يستمر فتح باب التقديم حتى 31 من أغسطس الجاري، وتقدم طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج لعام 2027 للجمعية أو المؤسسة الأهلية للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية أو المؤسسة، والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، مع العلم أنه لن يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل بالبوابة الطلب الأول المسجل على البوابة ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل، ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ. بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 75 دولة حول العالم استعدادا لموسم الحج لعام 2027، وذلك ضمن أعمال التخطيط المبكر للموسم وتعزيز التنسيق والتكامل بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتيسير رحلة ضيوف الرحمن. وتهدف هذه الاجتماعات إلى بحث التحضيرات الخاصة بموسم الحج والاطلاع على الخطط التشغيلية لمكاتب شؤون الحجاج. وأكدت وزارة الحج السعودية في بيان لها أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستعداد المبكر لموسم الحج بما يعزز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والارتقاء بجودة الخدمات، بما يمكن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة في هذا العام المقبل إن شاء الله تعالى. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد مع هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد إلينا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
3: أهلا ومرحبا بحضرتك.
2: نتحدث في هذا اللقاء عن إفشاء السلام وبشاشة الوجه. الجفاء أستاذنا في التعامل والوجوه العابسة يعني تزيل الدفء من مجتمعاتنا وتزيد من الجفاء بين الناس. المولى تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. الابتسامة وإلقاء السلام مفتاحان لإزالة التوتر وبناء بيئة آمنة.
3: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعض الناس يظن أن التجهم وأن عبوس الوجه وتقطيب الجبين يزيده مهابة بين الناس، ونسي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ونسي أن الإنسان الذي جعل بينه وبين الناس حجابا من تقطيب الجبين وعبوس الوجه، كأنه يلبس ثوب الجدية ويكتسي بهذا الرداء من المهابة، نسي أن هذا إذا لم يكن في مكانه، وإذا لم يكن في وقته، وإذا لم يكن في حده المطلوب، لأنه يطلب أحيانا أن يكون كذلك، إذا لم يكن في حده المطلوب ومقداره المطلوب، يكون نوع من الجفاء يبعد الناس عنه. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي، أو إن من أحبكم إلي، ورد هكذا ورد هكذا،
2: نعم،
3: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما رؤي عابسا قط، ولا رؤي غاضبا إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب لله بها. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم دائم البشر. تقول أمنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته دخل بساما. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الأمر الذي يشيع الألفة والمحبة والمودة بين كل أطياف المجتمع. صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم
2: أفشوا
3: السلام بينكم. قد يظن البعض مسألة أفشوا السلام بينكم أني إذا لقيتك أقول لك السلام عليك وتقول لي عليك السلام. هذا حق واجب للمسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ورد في الروايات الصحيحة الشريفة إذا كانوا يسيرون في طريق معا وحجز بينهم وبين بعضهم شجرة أو جدار، إذا لقي بعضهم بعضا عاد السلام مرة أخرى. ولذلك تجد أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام في أول خطبة له في المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه ينبهنا إلى أمر عظيم. مسألة إفشاء السلام ليست مجرد تحية، وإنما إفشاء السلام أن يمتلئ القلب حبا للكون وما فيه. فلا ينال الناس منك إلا كل خير، ولا تنال من الناس
2: ما يسمى بالسلام المجتمعي وسلام الأمن فيما وشيء الأمن والأمان فيما بين الناس.
3: أن يكون بين الإنسان وبين نفسه سلام وأمان،
2: نعم،
3: أن يكون بينه وبين الناس سلام. المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية: من سلم الناس من لسانه،
2: نعم،
3: ويده،
2: نعم،
3: والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم. إذا لم يكن هناك أمن وأمان، ولم يكن هناك سلم وسلام، فلا خير في حياة لا سلام فيها، ولا خير في بلد لا أمان فيه. الذي يجعل البلد آمنا، إنما هو أن يشيع الناس بينهم وبين بعضهم السلام،
0: السلام.
3: وإنما يكون السلام بألا تطمع فيما عند أخيك، وألا تنظر إلى أخيك نظرة احتقار، وألا تدبر ولا تمكر للإضرار بالناس، إذن فأنت تحب من كل
0: الجار مع
3: الناس.
0: جاري أيضا، يعني لابد أن يشيع السلام فيما بينهم.
3: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه.
0: وهذا سلام.
3: يبقى هذا سلام، يبقى لابد أن يكون الجيران مع الجيران والزملاء مع الزملاء، وإذا تشاركنا حتى في وسيلة مواصلات لا أنظر إليك نظرة احتقار ولا تنظر إلي نظرة استكبار. لماذا؟ قال له لأنه طريق ونمضي إلى الله تبارك وتعالى، فإذا عشت فعش بسلام، وإذا مضيت فامضي بسلام، لأنك إذا عشت بسلام ومضيت بسلام أدخلك السلام دار السلام.
0: نعم، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السلام. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. نشكره ونشكركم، ونشكر للزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمام قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: موضوع هذه الحلقة: هنالك يكون العمل عبادة. متى ينقلب الجهد المهني الشاق من مجرد وسيلة للاسترزاق إلى محراب عبادة يبتغي به العبد وجه الله وإعمار الكون؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. العمل كالعلم، منه ضار ومنه نافع. العمل كالعلم، منه ضار، عمل ضار ومنه عمل نافع. هناك مقولة تروج على ألسنة كثير من الناس، مؤدها أن العمل عبادة. العمل يكون عبادة في مواطن، ويكون غير عبادة في مواطن أخرى، ويكون عبادة في أوقات، ويكون غير عبادة في أوقات أخرى. فالعمل في موطن الخير هو عمل عبادة. وعبادة إذا كان النية، أو إذا كانت النية في ضمير العامل، هي تحصيل الخير له ولأمته وامتثال أوامر الله عز وجل بالعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإن الله تبارك وتعالى عندنا في الإسلام القاعدة: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ونلاحظ هنا أن الله قد يضيع أجر العامل، لكنه لا يضيع أجر من أحسن العمل.
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
2: إذن هم عملوا
1: هم عملوا صحيح.

0: هذا العمل إلى عبادة، والعمل الذي هو عبادة لا يشغل بحال من الأحوال عن الطاعة، ولا يشغلنا بحال من الأحوال عن تأدية ما فرضه الله عز وجل علينا. فلا تترك الصلاة وتذهب إلى عمل تستطيع أن تؤجله مثلا، لا تترك الصلاة وتستطيع وتذهب إلى فعل من الأفعال التي يمكن أن تؤجل ولا تضرنا إذا أجلت. هذه الأعمال ليست عبادة على إطلاقها. يعني فكرة أن العمل عبادة ليست فكرة مطلقة في كل الأوقات وفي كل الحالات،
1: حتى هناك في وقت الحروب في صلاة الخوف
0: بالضبط،
1: يعني الله سبحانه وتعالى قسمها يعني وبين كيفيتها، في أن يصلي جزء ويقف جزء، ثم الجزء الذي وقف يصلي بعد ذلك ويقف الجزء الذي صلى، وهكذا يعني.
0: ولحظة الحروب هي أشد اللحظات خطورة وأشدها صعوبة،
1: لحظات الموت
0: بالضبط على الأمم وعلى الشعوب. حتى في هذه اللحظات الله تبارك وتعالى لم يرد للمؤمن أن يترك العبادة أو تأدية الصلاة بحجة أنه مشغول بكذا، في حين أن بعضنا يفتعل انشغالات لنفسه وقت الأذان أو وقت الصلاة، وفي النهاية يقول أنني كنت أعمل والعمل عبادة. هذا ليس هو المنهج الإسلامي الرشيد والسليم، هذا عمل ضد العبادة وليس عمل مع العبادة وليس بجزء من العبادة. العبادة أو العمل الذي هو عبادة هو العمل الذي لا يعطلني عن الطاعة، الذي لا يشغلني عن مراد الله عز وجل لي، ولا يشغلني عن تأدية ما أنا مكلف به من عبادات.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمام قحيف أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، كيف لا، والمولى سبحانه وتعالى صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا من كنت تنساب في أخلاق أرق من النسيم وأنضر من ماء الورد في الورد، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا، يا أكرم الأكرمين يا
3: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

أيها الإخوة المؤمنون، اغتسل الصحابي سهل بن حنيف، وكان رجلا جميلا أبيض البشرة، فنظر

0: عليه الصحابي عامر بن ربيعة فقال: لم أرك اليوم حسن شيء ولا جلدة مخبأة، أي امتدح شدة بياضه وجماله دون أن يبرك. فوعك سهل بن حنيف وسقط في مكانه فورا، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي أصحابه مستنكرا: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا رأيت ما يعجبك قل تبارك الله أو بارك الله لك.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:15. أما الآن فمع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وحدث عامر قال: حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا، وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما علي، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا، ثم آخر ثم جلس عليه فقال: انزعوه. فأوفاهم الذي لهم، وبقي مثل ما أعطاهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الكرع، هلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا. فمد يديه ودعا. قال أنس: وإن السماء كمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادعوا الله يحبس. فتبسم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. التلاوة بدءا من الآية الأولى من سورة الحاقة وحتى الآية 31 من سورة المعارج، تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود ابن الشريف.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل صلاة وسلام. مستمعي المؤمنين، سورة الحاقة سورة مكية، ومن سمات السور المكية أنها تتناول الحديث عن العقيدة الإلهية وعن كل ما يقوي اليقين في نفوس المؤمنين وعما ينتظر المكذبين من عذاب مهين. وقد افتتحت السورة بقول المولى تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وحق الأمر ثبت وقع، فالحاقة الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة كالطامة والصاخة والقارعة. والحاقة وما فيها من هول وكرب ونكال وجحيم لا تستطيع المدارك أن تدركه، ويستحيل عليها أن تحيط به معرفة وعلما. وكذبت أمم بالحاقة، فأبانت آيات سورة الحاقة هنا مصيرهم وما حل بهم من العذاب بسبب التكذيب، فقالت: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. ثم عرضت الآيات مشهدا من مشاهد الحاقة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. وفي هذا اليوم الرهيب يعرض الناس على رب العالمين ويقدمون للحساب، فمن أعطي كتاب أعماله بيمينه علم أنه من الناجين وتيقن أنه من الفائزين بالنعيم المقيم. وتصور الآيات مدى سعادته الغامرة فتقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وعن جزائه وجزاء ما قدم لهذا اليوم من أعمال صالحات وخيرات وطيبات قالت الآيات: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعن السورة المقابلة لأصحاب اليمين، سورة أصحاب الشمال الذين تلقون كتابهم بشمالهم لأنهم لم يؤمنوا بهذا اليوم ولم يعملوا له حسابا، تصور الآيات حالهم ومآلهم فتقول: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم تنتقل الآيات متحدثة عن القرآن وأنه تنزيل رب العالمين، بلغه إلى الناس رسول كريم هو محمد الصادق الأمين، بلغه وأداه كما أنزل إليه من عند الله، لم يزد ولم يتقول، ولو تقول أي أضاف أو أنقص أو حرف أو بدل، وما كان للرسول الأمين الصادق المصطفى من عند الله أن يتقول على الله. وعلى فرض ما لم يقع فتقول لعاقبه الجبار أشد عقاب، ولأخذه أخذ عزيز مقتدر، وما دفع عنه عذاب الله دافع. فإذا كان عذاب الله لم يقع بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصدق محمد واقع واضح ثابت لا يحتاج إلى توكيد بقسم أو يمين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكما تحدثت آيات سورة الحاقة عن القيامة وأهوالها، كان مفتتح سورة المعارج وعيدا واجهت به الساخرين المستهزئين الذين تساءلوا مستبعدين وقوع ذلك اليوم ونزول عذابه. وبعد أن عرضت الآيات تساؤلهم ردت عليهم قائلة: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. صدق الله العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية الأولى من سورة الحاقة وحتى الآية 31 من سورة المعارج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: سيدي يا رسول الله، قد فقت يا طه.

0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالها واحتفاءها بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية في حوالي 7:30 مساء لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، وذلك من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. ويتضمن الحفل تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طه النعماني، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وذلك تحت عنوان الجهر بالحق. ويختتم الحفل بابتهالات وأدعية للمبتهل الشيخ أحمد عطية بري. ينقل هذا الحفل على الهواء من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. كل عام وأنتم بخير. لحظات إخوة الإيمان، ويؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. اللهم آمين. أذان العصر.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:30 إلى 6 دقائق، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، وجاء في الأثر الصلاة مفتاح الجنة. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصانا، وجاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تحث على المحافظة على الصلاة على وقتها، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث وتوصي بالصلاة على وقتها خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ طه الفشني وما يتيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني لما تيسر من سورة غافر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأحسن الناس وأعظم الناس وأبهى الناس صلوات الله وسلامه عليه، لم يرى مثل نفسه ولم يرى مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، وردت أوصافه صلى الله عليه وسلم وشمائله في كتب الشمائل كالشفاء للقاضي عياض وكالشمائل للإمام الترمذي وغيرها من الكتب. ويمكن القول أننا نستطيع أن نقف على شيء من وصفه ولا يحيط بوصفه سوى خالقه، وذلك ما روته أم معبد رضي الله عنها حين مر عليها وهو مهاجر من مكة إلى المدينة كما نعرف في الحديث، فسألها زوجها بعدما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني الحسن، أبلج الوجه، مشرق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، يعني بطنه ليست عظيمة، ولم تذريه صعلة، يعني ليس صغير الرأس، وسيم قسيم، يعني حسن جميل، في عينيه دعج، شدة سواد العينين، وفي أشفاره أي رموشه وطف، طول وغزارة، وفي صوته صحل، بحة خفيفة، أحور، شديد بياض العينين وشديد السواد، أكحل، يعني أجفانه كأنه قد اكتحل وهو مكحل بالطبيعة، أزج، دقيق الحاجبين في طول، أقرن، مقرون الحاجبين، شديد سواد الشعر، في عنقه سطح، ارتفاع وطول، وفي لحيته كثاثة، غزارة من غير دقة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. وأخذت تصفه السيدة أم معبد رضي الله عنها حتى قالت: غصن بين غصنين، عندما كان يمشي مع سيدنا أبي بكر وخادمهما، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، أي يحيطون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله، لا عابس يعني غير مقطب الوجه بل باش، ولا مفند يعني لا يكثر اللوم، حتى قالت: أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 11 بعد 100 من سورة آل عمران، وهذه الآية الكريمة تثبت المؤمنين الصادقين، فالمولى سبحانه وتعالى قال فيها: لا يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فضيلة الإمام الأكبر، يلقي لنا الضوء على هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، بشر الله تعالى المؤمنين بأن هذه الكثرة الفاسقة من أهل الكتاب التي عتت عن أمر ربها وناصبت المؤمنين العداء لن تضرهم ضررا بليغا له أثر ما دام أهل الإيمان متمسكين بدينهم ومنفذين لتعاليمه وآدابه، حيث قال سبحانه: لن يضروكم إلا أذى، أي لن يضركم أهل الكتاب يا معشر المؤمنين إلا ضررا يسيرا، كأن يؤذوكم بألسنتهم ويلقوا الشبه بينكم ليصدوا من ضعف إيمانه عن الحق. وفي هذا تثبيت للمؤمنين وطمأنينة لقلوبهم، إذ الضرر الذي يصيب الأمة الإسلامية من أعدائها ينقسم إلى قسمين: أولهما ضرر يؤدي إلى هدم كيان الأمة وإلى إضعاف قوتها وإهدار كرامتها وإلى أن يجعل أمورها في أيدي أعدائها تصرفها كيف تشاء، وثانيهما ضرر لا يؤثر في كيان الأمة ولا يؤدي إلى اضمحلال قوتها كالأذى بالقول أو محاولة التأثير في ضعاف الإيمان. وقد نفى سبحانه أن يلحق المؤمنين ضرر يأتي على كيانهم من جهة أهل الكتاب، فقال: لن يضروكم إلا أذى. ولكن هذا النفي لهذا النوع من الضرر مشروط بمحافظة الأمة الإسلامية على الأصلين السابقين، وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا أرادت أمة الإسلام ألا تصاب من جهة أعدائها بما يأتي على كيانها، فعليها أن تخلص العبادة لخالقها، وأن تعمل بسنة نبيها، وأن تتقيد بأحكام كتابها، وأن تباشر الأسباب التي شرعها خالقها للنصر على أعدائها. أما إذا تركت أمة الإسلام ما أمرها الله تعالى به وتجاوزت ما نهاها عنه، فإنها في هذه الحالة قد تصاب من أعدائها بما يؤثر في كيانها، وتكون هي الجانية على نفسها بمخالفتها لأوامر الله عز وجل. ثم بشر الله تعالى المؤمنين ببشارة أخرى فقال: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وتولية الأدبار كناية عن الهزيمة، لأن المنهزم يحول ظهره إلى جهة الذي هزمه هربا إلى ملجأ يلجأ إليه ليدفع عن نفسه القتل أو الأسر. والمعنى: إن أعداءكم أيها المؤمنون لن يضروكم إلا ضررا يسيرا لا يبقى أثره فيكم ما دمتم متمسكين بدينكم، فإن قاتلوكم وأنتم على هذه الحال أمدكم الله بنصره وألقى في قلوبهم الرعب فيولونكم الأدبار انهزاما منكم ثم لا ينصرون عليكم، بل أنتم الذين تنصرون عليهم. فأنت ترى أن الآية الكريمة قد بشرت المؤمنين الصادقين بثلاث بشارات: أولها أنهم في مأمن من الضرر البليغ الذي يؤثر في كيانهم وفي عزتهم وفي كرامتهم من جهة أهل الكتاب. ثانيها أن أهل الكتاب لو قاتلوهم فإن المؤمنين سيكونون هم الذين ينتصرون على أعدائهم. ثالثها أنهم بعد نصرهم عليهم لن تكون لأهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود لن تكون لهم الشوكة أو القوة للأخذ بثأرهم من المؤمنين. وقد تحققت هذه البشارات وكانت كما أخبر الله تعالى: فإن المسلمين الأولين الذين كانوا متمسكين بتعاليم دينهم نصرهم الله تعالى على أعدائهم نصرا مؤزرا.
1: ولكن صاحب الفضيلة قد يسأل سائل ويقول أن الواقع الآن يخالف هذا الذي نسمعه، فما الرد على ذلك؟
2: الرد على ذلك أن وعد الله عز وجل ما تخلف ولن يتخلف، وقد حققه سبحانه لأسلافنا الصالحين الذين آمنوا به حق الإيمان، وقد حققه سبحانه أيضا لكل من آمن وعمل صالحا. ولكن المسلمين في هذا العصر هم الذين تغيرت أحوالهم، فقد فرطوا في دينهم وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وتفرقوا شيعا وأحزابا وتنكبوا الطريق القويم ولم يباشروا الأسباب التي شرعها الله تعالى لبلوغ النصر ولم يحسنوا الشعور بالمسؤولية. فلما فعلوا ذلك تبدل حالهم من الخير إلى الشر ومن القوة إلى الضعف، وسلط الله عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم، لأنه سبحانه هو القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا ما عاد المسلمون إلى دينهم وتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، فإن الله تعالى سيعيد لهم كرامتهم وعزتهم وقوتهم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن هنا نعلم أن الشرط في نفي الضرر الذي يؤثر في الأمة الإسلامية هو أن تكون مؤمنة بربها حق الإيمان، متبعة لهدي رسولها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعدت بصحبة حضراتكم من الثانية وحتى الآن دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، والآن تبدأ فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين زميلي الزميل عماد عطية.
4: شكرا للزميل الدكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ فترتنا بالمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من الآية 32 من سورة الفرقان، وحتى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء.

نَقْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةً

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض

فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

يشركون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحر

وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل

وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ

تهتدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القار شيخ محمود علي بنا ما تيسر من الآية 32 من سورة الفرقان وحتى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في الواحدة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بكم إن يشاء

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ أبو العنين شعيشة ما تيسر من سورة الإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: ليعلموا. مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح مغالق القلوب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، والشمس تخجل من أنوار طلعته، حارت عقول الورى في فهم معناه. تبارك الله، تبارك الله، ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا، ليعلم المحبون أن رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى رحلة روحية لا تحتاج إلى إعدادات مادية، ولكنها تحتاج إلى تعبئة قلبية وجدية شعورية، حتى تقطع المسافات وتنجز العقبات. قال سيد العلامة يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. يا أيتها القلوب العامرة، هيمي وأهيمي.

شوقا في حب سيدنا رسول الله حتى تقطع المسافات. قال سيدي العلامة إبراهيم بن أدهم: إنما أنتم قوم نقلتم الآخرة إلى قلوبكم فهانت عليكم الدنيا. إن من أخطر الأشياء التي تثقل وتعرقل القلوب في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى تعلقها بالدنيا، فهي التي تشدها إلى أسفل. سيد العلامة الجيلاني قال: كن مع الله يكون الله معك، واترك هواك يحبك مولاك. وقال: إذا قوي القلب بالله لم تضره الشهوات ولا تسقطه البلاءات. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر إلى حال قلبك في الخلوة، هل فيه الله أم الدنيا؟ والسير إلى الله تعالى لا يقاس بالأقدام بل بالأعماق. يا أيها المستمع الكريم، اركب معنا لننطلق جميعا برحلتنا إلى الله. ابدأ بخطوة، ركعتان في جوف الليل أو استغفار بعد صلاة الفجر أو في أثناء الدجى، دجى الليل البهيم. اترك ذنبك، تخلى عن ذنوبك كلها، لا تنتظر الكمال. قالوا: من طلب الإخلاص في كل عمل ترك كل عمل. فاعمل ولو لم يكن قلبك دائم الحضور. اربط قلبك بالله في كل شيء، في عملك، في بيتك، في فرحك، في حزنك. اصبر على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فالله لا يضيع من سار إليه وإن تعثر أو أبطأ. رحلة القلوب إلى الله ليست رحلة موسمية في رمضان ولا لحظية عند المصيبة، بل هي حياة. عش بالليل والناس نيام، تقطع المسافات والمسافات. السيدة معاذة الأنصارية كانت ترحل إلى الله جل وعلا بروحها بلا أجنحة في جوف الليل البهيم. إذا أقبل الليل قالت: يا رب هذا ليلك قد أقبل، وقد خلا كل حبيب بحبيبه، وأنت حبيبي يا رب. حتى إذا أقامت ليلها واستغفرت وصلت على حبيبها وأقبل صبحها وفجرها، قالت: يا رب هذا ليلك قد أدبر وصبحك قد أسفر، ولا أدري أقبلت مني فأهنى أم رددتني فأعزى. هذا هو حال أهل الله. اجعلوا في جوف الليل نصيبا تهاجرون فيه إلى الله، تلك الإعدادة القلبية تستقبلون بها يومكم وأنتم في مسيركم إلى الله لله وبالله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. إن تتبع سير الأبرار والاقتداء بأخلاق الصالحين هو المصباح الذي ينير دلج الظلام للأمة، فبهم تستقيم الحياة وتزكو النفوس. ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في تطبيق الهدي النبوي الشريف حقيقة لا مجازا. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان آثار الصالحين وأخلاقهم في حياة الأمة، جاء فيه: إن الله عز وجل يصطفي من عباده من يعمل لدينه ويخلص له ولرسالته. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خيار هذه الأمة هم أصحابه رضي الله عنهم، ثم التابعون وتابعوهم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والتابعون هم أقرب الناس زمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتابعون هم الجيل التالي لجيل الصحابة، وأتباع التابعين هم الجيل التالي لجيل التابعين رضي الله عنهم أجمعين. وكل هؤلاء من الصالحين، وكل هؤلاء من الصالحين. ولقد عرف هؤلاء بصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الحسن البصري إذا حدث بحديث الجزع وحنينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق بذلك وأن تشتاقوا إلى لقائه. ولقد تعلم هؤلاء الصالحون فهم الدين فهما صحيحا، كما أنهم فقهوا التيسير وطبقوه في حياتهم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. كما طبقوا الرحمة والتكافل والشعور بالآخرين في حياتهم تطبيقا عمليا. فهذا علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله كان ينفق على كثير من الفقراء سرا لا يدري به أحد، فلما مات فقدوا من يعولهم، وعندما غسلوه وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب إلى بيوت الأرامل والمساكين، فعرف أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما يأتيهم به. وقيل إنه كان يعول 100 أهل بيت بالمدينة، ولم يقتصر التراحم والتكافل على المسلمين فقط، وإنما شمل المسلمين وغيرهم. فهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى عامله في البصرة قائلا: وانظر من قبلك من أهل الذمة، كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. إخوة الإسلام، إن من أعظم ما تميز به الصالحون السماحة مع الناس وخفض الجناح لهم، فكانوا أكثر الناس سماحة ولينا في تعاملهم مع الخلق. ومن كريم التواضع وعظيم الفهم والفقه مما يضرب به المثل في فقه الاختلاف. ما يحكى عن الإمام الشافعي رحمه الله حين اختلف معه تلميذه يونس ابن عبد الأعلى في مسألة، فقام يونس غاضبا، فلما أقبل الليل سمع يونس طرقا على باب منزله، فقال: من بالباب؟ قال: محمد ابن إدريس. قال: محمد ابن إدريس؟ قال يونس: فتفكرت في كل من كان اسمه محمد ابن إدريس إلا الشافعي. قال: فلما فتحت الباب فوجئت به، فقال الشافعي: يا يونس، تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة؟ يا يونس، لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. يا يونس، لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوما ما. اكره الخطأ دائما، ولكن لا تكره المخطئ، وابغض بكل قلبك المعصية، لكن سامح وارحم العاصي. يا يونس، انتقد القول لكن احترم القائل، فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض لا على المرضى. رحم الله الشافعي وسائر علماء الأمة الأبرار. اللهم اجعلنا ممن اقتفى أثر الصالحين وتحلى بأخلاقهم وحشرنا في زمرتهم، وبلغنا منازل الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداماً.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اليومي كتابات إسلامية، أعدتها آمال عطاء ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة ضمن رحلتنا القرآنية المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 41 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى القراءة الصحيحة للآيتين 42 بعد 100 43 بعد 100. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هيا إخوة الإيمان نتعلم القراءة الصحيحة للآيتين المباركتين مع التعرف على بعض أحكام التجويد مع فضيلة الشيخ ياسر. فضيلة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، إظهار حلقي للنون الساكنة عند حرف العين في كلمة الأنعام، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة بمقدار حركتين في قول الله تعالى: حمولة وفرشا. ويجوز الوقف على كلمة وفرشا من قبيل الوقف الجائز، هكذا

تغن الميم المشددة في كلمة مما، وتفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد ضمة، ويراعى القراءة بضم الطاء في كلمة خطوات في رواية حفص، ويجوز الوقف على قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، من قبيل الوقف الكافي.

إنه لكم عدو مبين. تغن النون المشددة في كلمة إنه، ويراعى وصلها الضمير في قوله تعالى إنه لكم، بواو لفظية تمد حال الوصل بمقدار حركتين. وتظهر الميم الساكنة عند العين في قوله تعالى لكم عدو، ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى عدو مبين. وتنتهي هذه الآية باتفاق العلماء عند كلمة مبين، والوقف هنا من قبيل الوقف الحسن، هكذا إنه لكم عدو مبين. قوله تعالى ثمانية أزواج، يجوز الوقف على كلمة أزواج من قبيل الوقف الحسن مع وجوب قلقلة الجيم وقفا. قوله تعالى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يراعى إسكان العين في كلمة المعز في رواية حفص، ويجوز الوقف على قوله تعالى ومن المعز اثنين من قبيل الوقف الجائز، هكذا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين.

تظهر لام الفعل في كلمة قل لوقوعها قبل الهمزة، وكلمة الذكرين وقعت فيها همزة الوصل بين همزة الاستفهام ولام التعريف، فيجوز في همزة الوصل لجميع القراء وجهان: الوجه الأول إبدالها ألفاً تمد مداً مشبعاً بمقدار 6 حركات، هكذا: الذكرين. الوجه الثاني تسهيل همزة الوصل من غير مد، هكذا: الذكرين. وتخفى النون الساكنة عند الثاء مع الغنة مرققة في كلمة الأنثيين، وتغن الميم في كلمة أما، ويجوز الوقف على قوله تعالى: أرحام الأنثيين، من قبيل الوقف الجائز، هكذا:

هذا بوجه إبدال همزة الوصل ألفاً مع مدها مداً مشبعاً. نقرأ بالوجه الثاني وهو التسهيل هكذا:

0: قوله تعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. تمد الواو في كلمة نبئوني بمقدار حركتين من قبيل مد البدل، وتظهر اللام في كلمة بعلم وتسمى لام الاسم، ويظهر التنوين عند الهمزة في قوله تعالى بعلم إن، وتخفى النون الساكنة في قوله تعالى إن كنتم مع الغنة مرققة، وتظهر الميم الساكنة عند الصاد في قوله تعالى إن كنتم صادقين، وتنتهي الآية بالاتفاق عند كلمة صادقين، والوقف عليها من قبيل الوقف الحسن. هكذا: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، ذكرنا في حلقتنا الماضية نماذج عن الوقف الكافي. نود فضيلة الشيخ ياسر أن نستكمل ذكر هذه النماذج والأمثلة في حلقة اليوم على الوقف الكافي.
0: قوله تعالى: ومن

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، في الآية 14 بعد 100 من سورة البقرة. فالوقف الكافي على قوله تعالى: إلا خائفين.
1: فضيلة الشيخ، ما وجه كفايته؟
0: وجهه أن ما بعده وهو قوله تعالى: لهم في الدنيا خزي، جملة لا محل لها من الإعراب لاستئنافها عما قبلها.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان على وعد باستكمال هذا الموضوع في اللقاء القادم. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف للاحتفال بشهر ربيعنا الأول وذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. معنا قارئا القارئ شيخ طه النعماني، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري، ومتحدثنا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، وموضوع الكلمة حول الجهري بالحق: فاصدع بما تؤمر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ينقل لكم الاحتفال من أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي، ومعه من التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التوبة تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات البرنامج، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وسرنا على هديه وسنته، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذناه أسوة، وفي كل لقاء من حلقات هذا البرنامج نقف مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونقتدي. إخوة الإيمان، ضيفنا الكريم، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، علمنا ألا نحكم على الناس بماضيهم، بل بتوبتهم وبفتح باب الرجاء في وجوههم. كيف ذلك فضيلة الدكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فما أثقل الإنسان حين يحمل ماضيه على كتفيه، وما أقسى أن يظن أن خطأ واحدا أغلق بينه وبين الله أبواب الرحمة. كم من إنسان يقول قد تأخرت أو أكثرت من الذنوب، أو إن الله تعالى لن يقبلني بعد اليوم، وكأنه نسي أن الله سمى نفسه التواب وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فإن من أعظم مكائد الشيطان أن يذنب الإنسان ثم يقنطه من التوبة، فيجمع عليه بذلك ذنبين: ذنب المعصية وذنب اليأس من رحمة الله عز وجل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظر إلى الناس بعيون الماضي، بل كان ينظر إليهم بأمل المستقبل. كان يرى في العاصي تائبا، وفي البعيد قريبا، وفي العدو وليا إذا صدق مع الله. وهنا نفهم معنى لأنك رسول الله فتحت باب التوبة للجميع، لأن التوبة في الإسلام ليست مجرد كلمة تقال، بل ولادة جديدة للإنسان. ومن أعظم النماذج على ذلك هند بنت عتبة، كان لها موقف معلوم في أحد، وكانت من أشد الناس عداوة للإسلام في بداية الأمر. ولما جاء يوم فتح مكة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا، خاف كثير ممن آذوه أن يكون ذلك يوم انتقام، وكانت هند من بين هؤلاء، لكنها جاءت تريد الإسلام وتريد أن تفتح صفحة جديدة مع الله. فهل قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي أولا وتذكري ما صنعت؟ هل فتح دفاتر الماضي؟ هل جعل من ذنوبها حائطا يمنعها من الرحمة؟ كلا، بل قبل إسلامها وبايعها على الإيمان والطاعة، لأن الإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي ذلك رسالة لكل من يظن أن ماضيه أكبر من رحمة الله والعياذ بالله. فما دام القلب قد عاد إلى الله فقد فتحت له أبواب السماء. ولأنك رسول الله لم تر في هند ماضيا يطاردها، بل رأيت قلبا يريد أن يرجع إلى ربه.
0: فضيلة الدكتور، كيف يغير الإسلام الإنسان حين يصدق في توبته؟
1: نعم، لم تكن توبة هند مجرد كلمات، بل تغيرت نظرتها وتغيرت حياتها، وأصبحت بعد إسلامها من نساء المؤمنين. إذن التوبة الصادقة لا تمحي الذنب فقط، بل تغير القلب. ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي الناس على الإحباط، بل على البداية الجديدة. فمهما كان ماضيك فالعبرة بحاضرك، ومهما كثرت زلاتك فالعبرة بصدق رجوعك، ومهما ابتعدت فباب الله أقرب إليك مما تظن، لأنه هو الذي نادى وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهو الذي قال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وهو الذي نادى على بني آدم فقال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فما أعظم رحمة الله تبارك وتعالى، وما أعظم عفوه، وما أعظم أن أهدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: كيف نفتح أبواب الأمل والرجاء للناس ولا نغلقها في وجوههم؟
1: نعم، من المؤلم أن بعض الناس إذا تاب إنسان ظلوا يذكرونه بماضيه، كلما أراد أن يرتفع أعادوه إلى أخطائه، وكلما حاول أن يبدأ قالوا له: نحن نعرف من أنت. وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قبل الله توبته لا يجوز لنا أن نرفضه، والذي ستره الله لا يجوز لنا أن نفضحه، والذي رجع إلى الله يحتاج إلى يد تثبته لا إلى لسان يحطمه. في بيوتنا مع أولادنا وفي مساجدنا وفي دعوتنا لا تحول الماضي إلى سجن يحبس التائبين، بل اجعلوه درسا يقودهم إلى مستقبل أفضل. فإن كنت قد أذنبت فلا تيأس، وإن كنت قد ابتعدت فلا تقل لقد أغلق الباب، فباب الله أوسع من ذنوبك ورحمته أعظم من خطاياك. وإن رأيت تائبا فأعنه على الثبات، ولا تكن سببا في رجوعه إلى المعصية بالتعيير والتأنيب. فيا رسول الله، ما أعظم رحمتك بالناس، لم تكن تبحث عن من يذكر الناس بذنوبهم، بل كنت تبحث عن من يأخذ بأيديهم إلى الله. لم تغلق بابا في وجه تائب، ولم تعيره في يوم من الأيام، بل علمتنا أن أكرم الناس عند الله هو من صدق في الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله، لا من لم يخطئ قط، لأنك رسول الله فتحت للتائبين باب الرجاء. وعلمتنا أن القلوب إذا رجعت إلى الله سقطت عنها أثقال الماضي، وبدأت تلك الحياة الجديدة برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا من الذين يقتدون بنبيك صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ورحمته وحكمته، وأحي قلوبنا بالإيمان، وزينها بالتقوى، وطهرها من الكبر والحسد والرياء وسوء الظن، وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة ودوام الاستقامة، ولا تجعل لذنوبنا سبيلا إلى اليأس من رحمتك، بل اجعلها سببا للعودة إليك والافتقار بين يديك، واجعلنا دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر، واستعملنا في طاعتك، واجعل أثرنا بعد رحيلنا أثرا طيبا ينفع الناس ويرضيك عنا يا رب العالمين.
2: هذا وبالله التوفيق.
0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح أبواب الأمل للناس ولم يغلقها صلى الله عليه وسلم في وجوههم، ولا بد أن يكون هذا هو ديدن المسلم، أن ينظر إلى باب الرجاء في جنب الله سبحانه وتعالى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك المبارك وفي كل حين. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: لأنك رسول الله، إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن مع مسابقة السراج المنير والتي تذاع في 8:45 صباحا وتعاد الآن. والفائز في مسابقة الأمس عائشة ربيع عبد المنعم من محافظة الفيوم.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، بدأ بالدعوة إلى الإسلام سرا خوفا من بطش قريش، فبدأ صلى الله عليه وسلم بعرض الإسلام على أهل بيته وأقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها. ثم عرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على ابن عمه علي بن أبي طالب، فسارع إلى الإجابة على الرغم من صغر سنه، ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة، وأسلمت بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية رضي الله عنهن، وبذلك حاز بيت النبوة على شرف الأسبقية في الإسلام. وبعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دائرة أصحابه، فدعا أبا بكر رضي الله عنه الذي لم يتردد لحظة في تصديقه والإيمان به، وكان في إسلام أبي بكر رضي الله عنه فاتحة خير على الإسلام ودعوته، فقد كانت قريش تحبه لسعة علمه وحسن ضيافته ونجدته للمحتاجين، ولذلك استجاب له الكثير من الناس، وكان هؤلاء المؤمنون الأوائل يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم ليتعلموا أحكام الدين. وبعد 3 سنوات من الدعوة سرا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فواجهت قريش هذه الدعوة العلنية بالسخرية والاستهزاء، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوان في الدعوة، واستمر في أداء أمانته ونشر رسالة الإسلام للعالمين. والسؤال 14: اذكر آية كريمة في بيان رضا الله عز وجل عن السابقين الأولين للإسلام.
2: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه القبسات من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وحدث محمد بن بشار حدث يحيى وابن مهدي قال: حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإلا تركه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الإبتهال الشيخ محمد عمران.

Juan Cruz.

Welcome.

Vang vang vang.

Vamos, vamos, vamos.

أَعْصَابِكُمْ

One more.

Aykırı Merkez.

one

0: ألم
1: ألم ألم.

والضحى والليل إذا سجى

ألم

فأما

فأما

Why?

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب للقارئ شيخ محمد بدر حسين، حيث طلع علينا ما تيسر من سور التحريم والضحى والشرح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث الاحتفال بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معنا قارئا في هذا الاحتفال القارئ شيخ طه النعماني، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ويحدثنا حول قول الحق سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر. ينقل لنا الاحتفال من أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي، ومعه من التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:16 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن هؤلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم. يا أكرم الخلق، يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها، أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا، في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشك رجلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضب.
3: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب قلعة العلم والعلماء بمصرنا الحبيبة، نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث تواصل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفالها واحتفاءها بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمداً لله عز وجل الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة، وشمس دين الإسلام، سيدنا ونبينا وتاج رؤوسنا وبهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخ الإيمان والإسلام، عش أفراح المولد النبوي الشريف، واعلم أن الأوقات تشرف واللحظات تسمو بقدر ما فيها من تجليات الخالق وعطاياه، وإن أعظم أوقات الوجود قاطبة تلكم اللحظة المشرقة التي تجلى فيها الفضل الرباني والعطاء الإلهي، فأذن الله لشمس الهدى أن تسطع، ولجوهرة التاج البشري أن تتلألأ، فرأى الوجود من إرهاصاته العجيبة ما أذهل الألباب وأرغم العتاه، إذ خمدت نار فارس وسقطت شرفات إيوان كسرى، وانتكست الأصنام على وجوهها، فهو اليوم الميمون البهيج الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسعدت الدنيا بقدومه، واستنار الكون بظهوره، وارتفع شأنه وعلى ذكره، ورفعت الأرض رايات البهاء والجمال، فهو صاحب الذات المشرفة والأقدار المعظمة، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، في شهر مولدك وفي كل آن وفي كل حين. إخوة الإيمان والإسلام، الآن يقام لصلاة المغرب ويقيم للصلاة فضيلة الشيخ رضا السويفي.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أدى إخوانكم هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف صلاة المغرب التي أمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله محمد عبد الله من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال واحتفاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلنا إخوة الإيمان والإسلام أن نفرح، ولنا أن نحتفل، ولنا أن نحتفي بشهر مولده صلى الله عليه وسلم. فارتوي أخ الإيمان والإسلام في ربيع الأنوار من معين الجناب الأعظم، وعش ليالي الحب والصفاء، فهي مدارج الأحياء ومنابع الضياء ومعالم الاهتداء وأساس البناء. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

محمد رسول الله محمد رسول الله محمد

الحق ليظهره

محمد رسول الله. محمد

king.

خلق الإنسان

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء من رحاب الجامع الأزهر الشريف احتفال واحتفاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الجناب المعظم بحر جود وكرم وعفو وصفح، فالصدق صفته صلى الله عليه وسلم، والأمانة هديه، والخلق العظيم سيرته، فهو أكرم الناس كفا وأفصحهم حرفا وألطفهم عطفا. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في النهار مذيعا. الله أكبر، الله أكبر، حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
1: الحمد لله.
0: تحت عنوان الجهر بالحق، فاصدع بما تؤمر، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا نشكر ونمجد ما يقوم به أزهرنا الشريف من إحياء طوال شهر ربيع الأنور لذكرى أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه بإقامة هذه اللقاءات اليومية طوال هذا الشهر الكريم. فشكراً لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله ورعاه، كما نشكر القائمين على تنظيم هذه اللقاءات من إدارة الجامع الأزهر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على أروقة الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير العام للمسجد الأزهر، وسعادة فضيلة مولانا مدير إدارة مكتب فضيلة الإمام الأكبر. ولا ننسى تقديم الشكر لإذاعة القرآن الكريم التي تنقل هذه الاحتفالات إلى كل مصر، بل وأرجاء العالم العربي والإسلامي، بل والعالم أجمع. وأرحب أيضاً بالسادة الحضور الذين يهمهم المشاركة في الاحتفال بصاحب الذكرى صلوات الله وسلامه عليه. أما جزء الحديث الذي نتحدث فيه من أحاديث هذا الشهر الكريم، فهو جزء من سيرة ومسيرة نبينا محمد أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فتعلمون جميعا أن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم كان جزء منها كبير في مكة المكرمة، ومكث بها قرابة 13 عاما، ثم أذن الله جل وعلا له بالهجرة بعد ذلك، فانتقل إلى المدينة المنورة في حياة مختلفة تماما لبناء دولة الإسلام بجميع قوائم الإقامة لدولة تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله وما فيه صالح الأمة. حديثنا اليوم في الجزء الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته بأوامر الله سبحانه وتعالى رسالة سرية، نظرا لأن من يؤمن به من الناس من أهل مكة كانوا يتتابعون من الأقل فالقليل، وكانوا يعدون على أصابع اليد، وهم النخبة من أوائل من آمن بالله سبحانه وتعالى ونبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وظل الحال على هذا النحو، التزم النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر ربه في السرية الكاملة حتى يحفظ للدعوة حياتها واستمرارها. فنحن أمام جمع من الطغاة المشركين الذين حقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون بهذه الصفات الكبيرة من الأمانة والخلق الطيب وكذا وكذا، ونقبل منه أن يغير أحوالنا التي تعودنا عليها في الجاهلية وعبادة الأصنام وكذا وكذا. فكان هذا الحقد يتحول إلى صورة إهانة وسخرية وتعذيب للرسول ولمن يعلمون أنه آمن به من أصحابه، عذابا لا يتحمله بشر. ولكن الله سبحانه وتعالى لما اصطفى واختار سيدنا محمد ليكون خاتم النبيين والرسول المصطفى والمجتبى والموصوف بصفات الكمال من ربه الكريم من الخلق العظيم والأمانة والإخلاص والجهاد والصبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك ومعه القرآن الكريم الذي ينزل عليه بواسطة جبريل ملك الوحي في صورة حسه على الصبر. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني لا تحزن، انظر إلى قصص من سبقوك من الأنبياء الذي تحملوا الكثير وأضعاف أضعاف ما يحدث لك، ولكن أنت أعلى الدرجات في الأنبياء أولي العزم، فقد سبقك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحملوا هذه الصفة وأنت على رأسهم. هؤلاء الخمسة أولي العزم الذين اختارهم الله وعلى قدرهم واختصهم بشأن كله معجزات وكله كرامات وكله حماية ورعاية من الله. فكان هذا الصبر على هذا العذاب والتحمل حتى وصل الأمر أنهم شكلوا فرقا تقوم بتعذيب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم، وسنتحدث عن ذلك بشيء قليل من التفصيل لضيق الوقت، خمسة من كبار طغاة قريش على رأسهم أناس لا نتخيل أنهم كانوا يكنون هذا العداء والحقد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر من نسلهم صحابة كبارا بعد ذلك كالوليد ابن المغيرة، وهو والد خالد ابن الوليد سيف الله المسلول، ووائل ابن العاص والد سيدنا عمرو بن العاص، وهو فاتح مصر العظيم وله ما له من شأن في الحروب والجهاد في سبيل الله، ومعهم ثلاثة آخرون من الأشقياء الذين كانت جلساتهم في التخطيط لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حيتساءل الناس ولما يترك المولى عز وجل نبيه بيد هؤلاء؟ الله قادر على حمايته، كما أشارت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يتخلص من هذه المحنة ويوضع في مكان الملوك والقياصرة ويوضع له من الأموال ما شاء، بل إن الله سبحانه وتعالى بعث جبريل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة الكبار ينطبقون على هؤلاء، لكن ليست هذه رغبة الله سبحانه وتعالى في تدريب نبيه المخلص الوفي على الصبر والتحمل، لأنه سيلاقي المزيد من الأعباء والجهاد والقتال وإنشاء حياة أمة ستكون القائدة للعالم كله ودينها الخالد والباقي إلى يوم الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأمر السماوي من المولى عز وجل يوجه إلى نبيه: كنت تدعو خفية وتدعو سرا وتختفي لتحفظ أصحابك بعض آيات القرآن القصيرة التي كانت تنزل عليك، لأن الله كان أرحم بالنبي وأرحم بعباده في هذه الفترة، فكان ينزل القرآن بآيات قصيرة حتى يتمكن جبريل من تحفيظ النبي صلى الله عليه وسلم لها بسرعة، ويقوم النبي بتحفيظها لأصحابه في وقت سريع. إذن يجب أن تكون من قصار السور أو الآيات القصيرة، آيات لا تحمل تكليف. نحن معذبون يا الله، هل نكلف بأي تكاليف مالية كالزكاة أو كذا أو كذا أو كذا؟ لا، يكفيكم مقاومة ما أنتم فيه من عنة وعذاب. كذلك أيضا كان الخطاب رحيما من المولى عز وجل بكل أهل مكة، مشركين ومؤمنين بمحمد، فكانت دائما آيات القرآن تبدأ بقول الله تعالى: يا أيها الناس، وكلمة الناس تشمل المؤمن والمشرك وكل هؤلاء، لأننا بعد ذلك سنجد التغير في المدينة. قل يا عبادي، يا أيها الذين آمنوا، نجحنا في مقاومة هذا وأمنا، فستتغير أسباب النزول. مفيش تكاليف شرعية، مفيش آيات طويلة، مفيش أي عنة. قصص الصبر تنزل في هذه الفترة، قصص الأنبياء الذين عذبوا قبلك يا محمد، صور كاملة، ما حدث لموسى، ما حدث لعيسى، ما حدث لنوح، ما حدث لهود، ما حدث لصالح، كل هؤلاء وجدوا من أقوامهم عنة شديدة، فيحكيها له على سبيل العظة والتدبر. لست أنت الوحيد الذي تقاوم، ولكنك أشدهم مقاومة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى المفاجئ على نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر. ما الذي يحمله معنى هذه الآية؟ الصدع يا سادة، نقول تصدع الشيء، الحائط مثلا يعني انشق، هذا معنى. معنى تاني الصدع بمعنى الجهر بالقول، اعلن بقى، ما تخبيش، قول أنا صاحب الرسالة، صاحب الدعوة، أنا أوجه وأنا أعلم وأنا أعلنها لكم أنني النبي. وإن كنتم ستستمرون في الاستهزاء فالله كافي. ثم يأتي عقب ذلك الاطمئنان للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تخف، هل أتركك وحدك وسط هذه هؤلاء الجبابرة الذين لا عقل لهم ولا رحمة؟ فيقول له بقى: إنا كفيناك المستهزئين. الله، لا تخف، لا تحزن، أنا وراءك، أنا وراءك، ما تفعله ويترتب عليه إيذاء أنا كفيل بذلك. شوفوا المعجزات اللي حصلت. الخمسة الكبار الذين عذبوا النبي وأذوه وأحدثوا جبروت وخوف للناس في ذلك الوقت، يموتون جميعا ويهلكون، وفي زمن واحد وإن اختلفت الأسباب. هذا مر على حديدة حادة فيظل ينزف الدماء من قدمه حتى يموت، وآخر وآخر وآخر حتى قضي عليهم جميعا. من الذي فعل ذلك يا جماعة؟ إهلاكهم في وقت واحد لمين؟ حماية للنبي صلى الله عليه وسلم وعزة واعتبارا للآخرين. فجان ذلك النجاح العظيم الذي نستخلص منه الآتي: أولا، المعية الكاملة بين الله وبين نبيه، فكل من يقول أن محمدا ابتدع رسالة أو من أين أتى بهذا القرآن يرجع للمواكبة والمعاصرة، مواكبة القرآن للحوادث، يحدث كذا ينزل أمر الله بالنفاذ. إذن محمد له إله قادر وهو الذي أرسله وليس بدعا، فكل من لديه يقين يسلم بهذه الرسالة. اثنين، سوء العاقبة لمن يتحدى الله ورسله، فهو كافي هذا النبي وقادر على هؤلاء الأعداء، فكفى النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ثم أخيرا، دعوة للمسلمين الآن: دافعوا عن دينكم ولا تخشوا في الله لومة لائم فسيحميكم فإن للدين رب يحميه، تمسكوا بدينكم ولا تخافوا لا من علماني ولا من خارج ولا من مهرج في أقوال يبتدعها للنيل من صحة هذا الدين، فالدين له رب يحميه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى كلمة العلم تحت عنوان الجهر بالحق، حدثنا إياها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، احتفال واحتفاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي حبيبي يا رسول الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. أنت الذي نشر السلام على الوجود وأظهر التوحيد، من سار في هدي الحبيب محمد سعدت به الدنيا ومات سعيدا. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد أحمد عطية بري.

بشرى تسر الكون عند قدوم.

0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، وبهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري، نصل بحضراتكم إلى ختام حفل اليوم الذي نقلناه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئاً القارئ الشيخ طه النعماني، ومتحدثاً فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومبتهلاً المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. حتى نلقاكم في الغد بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات مهندسي الصوت من الإذاعة الخارجية السيد إسماعيل وحسن سيد أحمد، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات زميلي الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لكم تحيات المهندسين محمد عادل، محمد كمال، خالد عبد الباسط، ومن كنترول الإذاعة الخارجية لكم تحيات الزميلين حنفي محمود وأشرف أبو زيد، لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، احتفال الغد بمشيئة الله تعالى من الجامع الأزهر الشريف بذكرى شهر ربيع الأول وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ينقله لكم الزميل عبد الجواد شندي، ومعه قارئاً القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلاً المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. أما المتحدث وهو الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وعنوان الكلمة سفراء الهداية. عفواً، القارئ غداً بمشيئة الله تعالى هو القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، ومبتهلنا الشيخ كامل حاتم الناقة، ومتحدثنا الأستاذ الدكتور محمود صديق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
5: نحن اليوم مع الآية 87 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أين مواضع الوقوف في هذه الآية؟
6: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الآية الكريمة وقفان: الوقف الأول على قوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وهذا الوقف كما قلنا غير مقيد في المصاحف الشريفة، وهو وقف كاف عند يعقوب. وقال الإمام النحاس وغلط في هذا، أي غلط الإمام يعقوب في هذا الوقف، ثم علل قائلا لأن بعض الكلام متصل ببعض.
5: قلنا إن هذا الوقف غير موجود بالمصاحف عندنا، فما علة من قال بالوقف هنا؟
6: أرى أن هذا الوقف له دلالته وله مصوغه، إنه جاء ليفصل بين ما رد به قوم شعيب عليه في الأمر بعبادة الله تعالى وحده وترك البخس وعدم نقص الكيل والميزان، لقد كان ردهم عليه كما حكاه القرآن الكريم طافحا بالاستهزاء والسخرية منه. أما الرد على الأول وهو العبادة لله تعالى، فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي قال قوم شعيب له على سبيل التهكم والاستهزاء يا شعيب أصلاتك تدعوك بأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي عبدها آباؤنا. إن هذا لا يصدر عن عاقل، والاستفهام في قوله تعالى أصلاتك للإنكار والتعجب من شأنه، وفي اختيارهم الصلاة دون غيرها في قولهم أصلاتك دلالة على أنه عليه السلام كان كثير الصلاة، وعلى أنه كان يأمرهم بها كترجمة للدعوة إلى التوحيد، ومن ثم سخروا منه لأجل هذا. أما الرد على الأمر الثاني وهو ترك البخس، فقالوا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأصنام وتأمرك أن نترك ما تعودنا فعله في أموالنا من التصفيف في الكيل والميزان. فجاء الوقف ليفصل بين الردين ويبرز كل رد على حدة، وبذا كان التعبير بأو دون الواو في قوله تعالى أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء للدلالة على التنوع، أو تأمرك صلاتك مرة بأن نترك هذا وتأمرك مرة أخرى بأن نترك هذا. وعلل الإمام الشهاب سر التعبير بأو قائلا واختيرت أو لتقابل الفعل، أي للتقابل بين نترك ونفعل، والتقابل ضابط من ضوابط الوقف. والخلاصة التي من أجلها وضع الوقف أنهم ردوا على شعيب عليه السلام الناحيتين الدينية والدنيوية بما رأوا من شبه مزيفة وحجج عفنة.
5: نعم، وما هي حجة من استحسن الوصل على هذه الجملة ولم يستحسن الوقف؟
6: نعم، وأما من لم ير ذلك وقفا لأن بعض الكلام متصل ببعض كما قال الإمام النحاس، وأو على هذا بمعنى الواو، لأن ما كلفهم به شعيب عليه السلام هو مجموع الأمرين، وكذلك فإن جملة أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنكار منهم لترك ما تعودوه من نقص الكيل والميزان بعد إنكارهم لترك الأصنام، وهي معطوفة على ما في قوله تعالى ما يعبد آباؤنا، والمعنى أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأصنام وتأمرك أن نترك ما تعودنا فعله في أموالنا من التطفيف في الكيل والميزان. وإذا كانت صلاتك تأمرك بذلك فهي في نظرنا صلاة باطلة لا وزن لها عندنا، بل نحن نراها لونا من ألوان جنونك. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، إذ القائل هم قوم شعيب عليه السلام. بذا فإن للوقف دلالته، وكذلك للوصل دلالته كما تقرر.
5: نأتي إلى موضع الوقف الثاني في هذه الآية.
6: أما الوقف الثاني فعلى ما نشاء من قوله تعالى، أو أن نفعل في أموالنا.

0: مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

رسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق أذن لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة بصوت الشيخ طه الفشني. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى قبل 5:01، وتشرق شمس القاهرة في 6:30 إلا 1:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الواقعة والحديد.

خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وهو العزيز الحكيم.

0: صدق الله.
1: تلا علينا القار الشيخ إبراهيم الشعشاعي ما تيسر من سورتي الواقعة والحديد.
2: إذاعة القرآن الكريم من

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: قالوا عن الرسول:
1: لقد نفث محمد صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين روح الأخوة والإحسان، وأوصى بممارسة الفضائل الاجتماعية، وكبح بشريعته وتعاليمه الأخلاقية التعطش إلى الانتقام وظلم الأرامل واليتامى. ولقد توحدت القبائل التي كانت في عداء تحت مظلة الدين والطاعة، وتوجهت شجاعة المقاتلين التي أنفقت هدرا في صراعات داخلية نحو العدو الخارجي، فانتشرت بذلك أمصار الأمة الإسلامية شرقا وغربا. الإنجليزي إدوارد جيبون من مصنفه الضخم انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، الصادر في عام 1776.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: الدعوة إلى حب الوطن والمحافظة عليه والدفاع عنه. ضيفنا الكريم، لقد دعا الإسلام إلى كل خير وأرشد إلى كل بر، ومن الخير والبر بناء الوعي بحب الوطن والمحافظة عليه والدفاع عنه. نرجو أن تجلي لنا تلك المعاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، أقول إن حب الوطن والدفاع عنه غريزة فطرية متأصلة في الإنسان، وهو شعور يربط الفرد بوطنه وأرضه، وهذا الشعور يولد مع الإنسان كجزء من فطرته تماما، كحب الأم لولدها، وهذا الحب يمتد ليشمل كل ما يتعلق بالوطن من أرضه وسمائه إلى شعبه وتاريخه، ويجعل الفرد يشعر بالانتماء والمسؤولية تجاه وطنه، مما يجعله يدافع عنه ويحميه ويعمل من أجل تقدمه وازدهاره. وقد يصل الأمر إلى التضحية بالنفس في سبيل حمايته، لأن الوطن يعرف بالأرض التي ولد فيها الإنسان ونشأ بها وترعرع في أرجائها، فهو يمثل الذكريات التي لا تنسى، حيث يحتضن الأجداد والآباء والأبناء والأهل والأصدقاء والأحباب. والإنسان مدني بطبعه، يتعلق بأول بيت ولد فيه وبأول أرض ترعرع فيها. وقد جاء في الشعر: كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. ويقول أبو حامد الغزالي: والبشر يألفون أرضهم على ما بها ولو كانت قفرا مستوحشة. وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. وقال عبد الملك ابن كريب الأصمعي: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوقه إلى أقرانه، وبكائه على ما مضى من زمانه. وكم بكى الرجال لفراق الأوطان، وأحسوا بغصة لترك المرابع والخلان. ومما يدل على أصالة حب الوطن في النفوس أن الله جل وعلا قرن بين خروج الإنسان من الوطن بخروج الروح من الجسد، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولما كان الخروج من الوطن قاسيا على النفس، صعبا عليها، نجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة خروجا مؤقتا يقول: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ما أروعها من كلمات قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يودع وطنه، إنها تكشف عن حب عميق وانتماء صادق وتعلق كبير بالوطن مكة المكرمة. ولما هاجر إلى المدينة المنورة دعا ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا وصححها لنا. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد وبادله الجبل نفس المشاعر، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وعن أنس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فالعجب كل العجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه روح ولا عقل. إذا نظرت إليه ظننت أنه لا يسمع ولا يعقل ولا يرى، لكنه في الحقيقة يسمع ويعقل، بل يشتاق ويحب. إنه جبل أحد الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه حين خاطبه قائلا: أثبت أحد، أطاع أمره فثبت وسكن. ولا مانع من وقوع ذلك الحب بأن يخلق الله عز وجل المحبة في بعض الجمادات كما جاز التسبيح منها. وقيل معنى حب الجبل لهم أن يحب الساكنين بفنائه والمقيمين في ساحته. ويقول ابن حجر في فتح الباري إن الحديث يوضح محبة متبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبل أحد، وليس هذا مجرد تشبيه بل هو إخبار عن حقيقة ثابتة. وقد يلقي الله محبة في بعض الجمادات. قال النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم: والصحيح المختار أن معناه أن أحدا يحبنا حقيقة، جعل الله فيه تمييزا يحب به، كما قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا كان جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبعث إليه وليس له منة عليه كمنته علينا معشر المسلمين، فلما لا نحبه ونقتدي به ونهتدي بهداه ونتبع سنته لنفوز ونسعد ويرضى عنا ربنا جل وعلا. وفي نهاية التطواف أقول على كل مواطن شريف أن يقدر وطنه وأن يحافظ عليه وأن يدافع عنه وأن يجتهد في تحصيل أمنه واستقراره وإبعاده عن الفوضى والاضطراب، لننعم جميعا بنعمة الأمن والأمان التي هي من أجل نعم الله على الإنسان، كما قال ربنا جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فبدون الأمن لن تقوم دولة ولن يطمئن أحد على نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه. من أجل ذلك يجب علينا أن نكون جميعا في يقظة ووعي، وأن نتعظ بغيرنا، وأن نستفيد من تجارب الحياة وخبراتها. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم عليها أمنها وأمانها وسلامها وإسلامها، وأن يهلك أعداءها، وأن يسلمها وبلاد المسلمين من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما تيسر من سورة الصف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الصف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 16 من سورة الأنبياء.
3: ونذكركم إخوة الإيمان أن سورة الأنبياء من السور المكية، وأن آياتها 112 آية، ونزلت بعد سورة إبراهيم. ونذكركم أن ترتيبها في المصحف الشريف السورة 21.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وما

0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
1: لو أردنا أن نتخذ لهوا

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
0: ولكم الويل مما تصفون.
1: ولكم الويل مما تصفون.
0: وله من في السماوات والأرض.
1: وله من في السماوات والأرض.

0: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.

0: فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
1: فسبحان الله رب العرش عما يصفون.

0: أم اتخذوا من دونه آلهة
1: أم اتخذوا من دونه آلهة
0: قل هاتوا برهانكم
1: قل هاتوا برهانكم

0: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: صدق

0: مضمحل،
1: الويل،
0: الهلاك أو الخزي أو واد في جهنم،
1: لا يستحسرون،
0: لا يكلون،
1: لا يفترون،
0: لا يسكنون عن نشاطهم في التسبيح،
1: هم ينشرون،
0: هم يحيون الموتى، وبالطبع كلا،
1: لفسدتا،
0: لاختل نظامهما.
1: إخوة الإيمان والإسلام، ونأخذ مع حضراتكم حكما من أحكام التجويد بالتطبيق على تلاوة اليوم.
0: وحكم هذه الحلقة هو الإدغام بغير غنة.
1: وقد قلنا لحضراتكم قبل ذلك إن الإدغام بغير غنة له حرفان، هما حرف اللام وحرف الراء.
0: وفي هذه الحلقة إخوة الإسلام قرأنا معا الآية 17، وجاء قوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه. هنا كلمة لهوا انتهت بالتنوين، وكلمة لاتخذناه تبدأ باللام.
1: فإذا جاءت اللام بعد التنوين فيجب أن يكون فيها إدغام بغير غنة، فننطقها هكذا:
0: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه.
1: أخي المسلم، أختي المسلمة، ركز معنا في كلمتي لهوا لاتخذناه. إن اللام جاءت بعد التنوين فيجب إدغامهما في بعضهما هكذا: لهوا لاتخذناه. أخي المسلم، أختي المسلمة، ونأخذ مثالا آخر على الإدغام بغير غنة مع حرف الراء.
0: من رباط الخيل.
1: نجد أن كلمة من تنتهي بنون ساكنة، وكلمة رباط تبدأ بحرف الراء، فإذا جاء حرف الراء بعد النون الساكنة أو التنوين فيجب أن يحدث إدغام بغير غنة، فننطقها هكذا
0: من رباط الخيل،
1: ولا ننطقها هكذا.
0: من رباط الخيل.
1: أخي المسلم، أختي المسلمة، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما السر الجمالي في التعبير القرآني في قوله تعالى في سورة الشورى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، قوله تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. هذه الآية الجليلة فيها صورة أدبية جمالية رائعة، لأن هؤلاء الظالمين يرون أعمالهم التي فعلوها في الدنيا يظنوها بأنها سفينة نجاة، ثم بعد ذلك حينما يرون العذاب يرون أن هذه السفينة التي كانوا يظنون أنهم ناجون فيها، إذا بهم يرون أنهم في سراب. حينما يرون خيبة الأمل ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذه الآية الكريمة كلام مستأنف يعرض مشهدا من أحوال الناس

0: يوم القيامة. والخطاب فيه هنا لكل الناس، قصدا إلى المبالغة في عرض سوء حال الظالمين وبيان حال المؤمنين وما هم فيه من إحسان يوم القيامة. والمعنى: ترى أيها المخاطب، ترى أيها الإنسان، ترى الظالمين الذين كانوا متجبرين في الدنيا منعمين في الطرف والنعيم، تراهم يوم القيامة أذلاء صاغرين مشفقين أشد الإشفاق، خائفين غاية الخوف من هذا العقاب الذي ينتظرهم يوم القيامة جراء ما اكتسبوا من آثام وما أصروا عليه من معاصي وما اقترفوه من مظالم ومآثم. هذا العذاب واقع بهم لا محالة، لا ينجيهم منه خوف ولا يعفيهم منه إشفاق، فإن يوم الجزاء لا ينجي منه خوف ولا إشفاق من الكافرين الظالمين. فهذا الظلم الذي كان في الدنيا جعلهم مطية لعذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. سلمنا الله وإياكم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورتي قريش والماعون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ طه الفاشني ما تيسر من سورتي قريش والماعون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يحدثنا الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، فلقد كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة، وهو القائل إنما أنا رحمة مهداة، وهو القائل الراحمون يرحمهم الرحمن، وهو القائل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله سبحانه وتعالى يدخل في رحمته الرحماء، الرحماء بأنفسهم والرحماء بالآخرين. يقول تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وهؤلاء الذين يدخلهم الله في رحمته إنما هم الذين استجابوا لهذه الرحمة وعملوا بها وعملوا لها. وذلك أن رحمة الله الكبرى بالنسبة للإنسانية إنما هي ما أرسله لهم من رسل وما دعاهم إليه من هداية أنزلها معصومة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمن استجاب إلى هذه الرحمة وتزكى بها فقد أفلح. يقول تعالى قد أفلح من زكاها، لقد أفلح لأن الله سبحانه وتعالى يدخله في رحمته فيكون وليه ويكون نصيره، إن دعاه استجاب دعاءه وإن استعان به أعانه وإن استعاذ به أعاذه. ولقد رسم الله طريق الاستجابة ووضحه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بقوله وبسلوكه في أسمى مظاهرها، وقال إنما أنا رحمة مهداة. ولكونه صلى الله عليه وسلم كان الرحمة حثنا الله سبحانه وتعالى على أن نتخذه أسوة في القول وأسوة في العمل، فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الاستجابة للرحمة هو ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في حديث قدسي قائلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ولا ريب في أن من التزم الطريق دخل في رحاب رحمة الله، فكان الله له سمعا وكان بصرا، أي أن الله سبحانه وتعالى كان له في جميع أموره بالتوفيق والسداد والرعاية والنصر، ومن كان لله كان الله له. أما من أبى أن يدخل في رحاب الرحمة، وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك للصحابة مخاطبا لهم قائلا كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، وقال الصحابة متعجبين يا رسول الله ومن يأبى دخول الجنة؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهؤلاء الذين أبوا دخول الجنة لأنهم أبوا الدخول في رحمة الله هم الظالمون، ويقول الله عنهم في الآية الكريمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إن أول ظلمهم وقع عليهم هم، فقد ظلموا أنفسهم بإبائهم الدخول في رحمة الله، وذلك باتباعهم الشهوات والأهواء وانغماسهم في المعاصي. وهؤلاء مهما أمد الله لهم في غيهم ومهما أمهلهم في حياتهم، فإن لهم يوما في حياتهم الدنيا أو في حياتهم الأخروية يحاسبهم الله فيه على شرورهم وجرائمهم، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إنه سبحانه يأخذه في حياته الدنيا ويأخذه في حياته الآخرة. أما الذين دخلوا في رحاب رحمة الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا، وبالله التوفيق.
3: والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان: بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حدثنا دكتور أحمد حسن الباكوري.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عندي أولاد صغار وعندي مال كثير والحمد لله، فهل يجوز لي أن أوصي لأحد الأقارب الذين أثق فيهم أن يتولى أمر أولادي من بعدي، فأنا لا أثق في إخوتي، فهل هذا يجوز؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الوصية مشروعة، وهي أن يوصي الإنسان غيره بالتصرف في أمور معينة بعد وفاته، واستدل الفقهاء على مشروعيتها بما جاء في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وبقوله جل شأنه: من بعد وصية توصون بها أو دين. فبهذان النصان الكريمان نرى أن الله سبحانه وتعالى يؤخر الميراث عن الوصية، فالوصية مقدمة على تقسيم التركة، كما أن أداء الدين مقدم على تنفيذ الوصية. إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعد وصية يوصى بها أو دين، والوصية هنا مقدمة على الدين لا لترتيبها ولكن لبيان أهميتها. والحكمة من تقديمها هنا كما قلنا أنها أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها. واستدل الفقهاء على مشروعية الوصية بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا رسني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بسدس مالي؟ قال: لا. قال: قلت أفأتصدق بالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تزر ورثة أغنياء خير لك أن تزرهم عالة يتكففون الناس. وفي حديث سيدنا معاذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعيتها. واستدل الفقهاء أيضا بالمعقول فقالوا: إن حاجة الناس ماسة إلى الوصية، الإنسان يخاف على أولاده من إخوته ويريد أن يوصي لإنسان آخر غير الإخوة، ف فلا حرج عليه في ذلك ما دامت المصلحة تقتضي ذلك. هذا وبالله التوفيق.
6: أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: والدتي تكرهني على الزواج من شاب لأنه غني، فهل إذا خالفتها أكون عاقة؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف.
8: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعد، فلكي يضمن للزواج الدوام والاستقرار يجب أن يتم التآلف والتوالد والتراحم والتحاب بين الزوجين وتتقارب الأرواح وتتعارف. جاء في السنة المطهرة: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وفي واقعة السؤال نقول: لكل من الزوجة وأهلها دور في إتمام الزواج، ويجب أن لا يطغى دور على دور، ويجب موافقة كل من المرأة وأهلها على واقعة الزواج، ولا يكفي موافقة أحدهما وإنكار الآخر. وعلى ذلك جاءت نصوص الشريعة الإسلامية. تروي كتب السنة أن امرأة زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع به قسيسته، فجاءت المرأة شاكية في ظاهر أمرها وعرضت ذلك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله عليه صلوات ربي وسلامه نكاحها. فقالت المرأة: يا رسول الله، لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء، كما روت كتب السنة عن أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح السيب حتى تستأمر. فيا أيتها الوالدة الكريمة العزيزة، لا تضغطي على ابنتك في الزواج من شخص لا تريده، لأنها هي التي تعاشره ولست أنت، ولا يكون همك المال والغنى من هذا الزواج. فإن التآلف القلبي إن لم يكن موجودا لا يغني عنه مال الدنيا كله. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، كما نشكر لضيفنا الأستاذ الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات وأقرب القربات وأعظم الطاعات. يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، لالتماس ما في يوم الجمعة من فضل ومزية ليست في غيره، ورجاء أن يوافق ذلك ساعة الإجابة. ولكون يوم الجمعة سيد الأيام، فإن أفضل ما يصرف فيه هو خدمة سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال الشيخ عبد التواب البساتيني.
10: هذا ربيع النور فاح شذاه،

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وعلمت خزنة النار وحملة العرش، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم كتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أيها الإخوة المؤمنون، نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من تسجيلات فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي تدور حول خواطره الإيمانية حول تفسير الآيتين 57 بعد المئة 58 بعد المئة من سورة الأعراف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول، احنا قلنا الرسول والنبي في حاجتين اتنين، رسول ونبي. قلنا الرسول هو المرسول من الله، سواء كان رسولا بمعناه الاصطلاحي او نبي، يبقوا الاثنين ايه؟ رسول. ولذلك وما ارسلنا من رسول ولا نبي. يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ يبقى النبي مرسول ايضا، ولكن فيه فارق، ان الرسول جاء بمنهج وبكتاب، والنبي جاء أسوة سلوك. أسوة إيه؟ أسوة سلوك. الرسول فيه رسول وإيه؟ ونبي. أو النبي هو الذي أوحي إليه بشرع خصوصي يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى منزلة إيه؟ منزلة زايدة. أنت رسول، هذا منهج تفعله وتبلغه ليفعله الناس، ودي لك خصوصي. فيبقى الرسول جامع بين إيه؟ الرسالة والإيه؟ والنبوة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوفوا الأم دي القرآن اتك عليها في مواضع إيه؟ كثيرة جدا. إيه معنى الأمي؟ أمي، أم قال لك دي نسبة، والنسبة إلى أم أمي. طيب إيه يعني أمي؟ يعني منسوب إلى الأم. أم قال لك خدها من الآية في قوله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلما يقال هذا أمي، يعني زي ما خرج من مين؟ من بطنه. إحنا بنعرفها على أنه لا يقرأ ولا إيه؟ ولا يكتب. خلاص كده؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار السمع عشان تسمعوا من غيركم معلوماته يعلمها لكم فتسمعونها بإيه؟ بإذن. وبعدين أعلمكم الأبصار اللي تروا أنتم بنفسكم، وبعدين اداكم الأفئدة عشان تستنبطوا مما سمعتم ومما رأيتم شيئا إيه؟ شيئا جديدا، معلومات عقلية. يبقى كم وسيلة للعلم؟ والله أخرجكم إيه؟ من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون إيه؟ وبعدين جعل لكم وسائل العلم. إيه هي وسائل العلم؟ السمع والأبصار والأفئدة. السمع عشان تسمع علم غيرك يقولوا لك، والبصر عشان تشوف انت بنفسك، والأفئدة قال لك اللي انت سمعته واللي انت أبصرته خليهم يعملوا مع بعض تفاعل في نفسك يكون عندك معلومات ايه؟ عقلية كتير. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان مثلا الأول الإنسان الذي طرأ عليه أخذ ما أخذه الأول من مادة الكون اللي شافها واللي هو سمعه وضم إليها إيه؟ فعله هو. يقوم اللي يجي بعد كده الثالث ياخد من مين؟ ياخد من الأصل الذاتي ومن الإيه الثاني وهو يزود، والرابع الله. ولذلك العالم كله يقف عندما انتهى إليه سابقه وبعدين يعمل حاجة إيه جديدة، يقوم اللي يجي بعده ينتفع بما انتفعت به أنا وبما زدته أنا. يبقى كل يوم يزيد المعلومات ولا ما تزيدش؟ كل يوم تزيد الإيه المعلومات. إياك أن تظن إن حد بيجيب حاجة جديدة أبدا. ليه؟ لأن أنت بتاخد من الكون، وبعدين اللي خدته من الكون أضفت إليه من إيه؟ زي ما نقول من إنشاءاتك أنت بقى، من توليداتك، واللي جه بعدك أضاف ثالث. يبقى الطموحات الكونية نشأة من إيه؟ نشأة من تتابع القوم الذين يعطون الإنسانية أو المجتمع شيء جديد فوق ما إيه؟ فوق ما أخذوه منه. ولذلك احنا بنقول فلان مثلا عبقري، فلان مصلح، يعني ايه؟ يعني خد من اللي قبله وزود حاجة. لما زود حاجة جديدة هي تفاعلها جاي من ايه؟ طب ما هو من الاولانية، من الايه؟ من القديم. لكن هو زود ولا لا؟ ولذلك لما سألوا ابن المقفع قالوا له انت تعلمت الادب الجميل ده منين والاسلوب الراقي ده ازاي ومش عارف ايه ابتدى ازاي؟ قال ابدا، شربت الخطبرية، الخطب اللي ايه اللي قبلي، فلم اضبط لها روية، يعني عرفت من اللي قبل كتير وحفظت كتير، فغاضت ثم فاضت، فلا هي هي ولا هي غيرها، فلا هي هي ولا هي ايه غيرها. طيب الام بقى خد من الايه؟ بالسمع وبعدين بالأبصار وبعدين كون من الإيه؟ من الأفئدة. يبقى أول شيء يستفيد الإنسان، ما هو قوله لا تعلمون شيئا، يبقى دليل على إن السمع والبصر والفؤاد هيدوني إيه؟ هيدوني علم. يوم يقول أول حاجة بتستفيد منها السمع، وبعدين بقى لما تشوف تبتدت إيه؟ تستنبط أنت، ولما تضم السمع ده على ما استنبطته انت تطلع حاجة ايه؟ تطلع حاجة ايه جديدة. فقول الله الذين يتبعون الرسول النبي الامي يريد ان يصل رسوله صلى الله عليه وسلم بالسماء مباشرة، فلم يستفد من مخلوق شيئا لا سمعا ولا كل اللي عنده من مين؟ لكن اللي مش أمي خد من معلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده، وهي معلومات بشرية. فحين يقول الله عن رسوله أنه أمي يبقى شرف له ولا لا؟ لأنه يريد أن يسمو بمصدر علمه، يسمو بمصدر علمه أنه هو مصدر مين؟ مصدر الله. ليه؟ أم قال لك لأنه لما حيسمع سيسمع حقا وباطلا، مش كده ولا لا؟ فلما يسمع حق وباطل نقول اللي يتغلب بقى عايز ترجيح وعايز عملية، يقول له لا هو ما خدش من حد حاجة بل هو كما ولدته ايه. اما المنهج اللي جه ده ايه اللي جه بقى ده من المصدر الايه العالي. طب فكيف تفضل من مصدره البشر سماعا ورؤيا على من مصدره الله خلقا وإذاعا؟ ما يبقاش ابدا. يبقى هو ده اللي كده. يبقى اذا الامية شرف له ولا لا؟ والذي بعث في الاميين وامته اللي جه فيها رسول برضه امة امية. والذي بعث في الاميين ليه؟ عشان الأمة الأمية دي اللي كانت بترعى الشاه وكانت بتتبع مواطن الكلى واللي كانت بيوتها كلها على ظهر مطاياها خيمة وينصبها في أي حتة، ما فيش له لا دولة ولا نظام ولا قانون ولا ما فيش حاجة من دي أبدا. وبعد ذلك يسيحون في الدنيا فينقضون نظم الحضارات في الدنيا ويعملوا بقى. أقول لك قال لك لو كانش دول أمة أمية كان الناس يقولوا ده قفزة حضارية. قفزة إيه؟ لا يا اخويا مش حضاريه ولا حاجه، ده امه ايه؟ امه بدو، امه شاه، امه رحله ما عندهاش. فاذا جاءوا بنظام يغلب حضاره المشرق في فارس وحضاره المغرب في روما يبقى ده دليل على ان إيه؟ انهم جايبين منين بقى؟ جايبين من الحق. اذا فالاميه في امته، والاميه فيه ايه؟ شرف وتسامي بمصدر علمه. تسامي بمصدر ايه؟ بمصدر علمه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولذلك الواحد يتعجب كما قلنا سابقا في أن الرسول ينزل عليه النجم من القرآن. نجم يعني حصة نزلت على الوحي قالوا كده ونزل ربع سورة أو النجم، فحين يسرى عن رسول الله يقولها لقومه فيكتبونها ويحفظونها وبعد ذلك يتلوها هو في الصلاة، فيتلوها كما ايه؟ كما كتبوها. هاتي اي عظيم او اي خطيب وقول له اخطب كده خطبة، وقف اخطب وبعد ذلك يبقى اقول له عدها تاني، لازم يزود ينقص يقف. لكن ده يجي في الصلاة ويقول له حطوا الآية في الحتة الفلانية والآية دي في الحتة الفلانية والآية دي في الحتة الفلانية، وبعدين يقرأ الآيات بالتعديلات التي وردت، يبقى ده دليل على إيه؟ سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. يبقى العملية ما حدش يقول فيها أبدا إيه. وإحنا قلنا إنك أنت تيجي في الآيات المتشابهة، الآيات المتشابهة وبعد ذلك يفصلها من بعضها كده، يجيب دي هنا ودي يبدي بلام وده من غير لام والمعنى واحد ودي اول ودي اخر. تبقى تيجي ازاي دي؟ تبقى تيجي ازاي؟ لازم سنقرئك فلا ايه؟ فلا تنسى. وبعد ذلك الأمية مشهود له بها حتى من خصومه، لانهم شايفين. ولذلك رسول من انفسكم، ما جبتلكوش واحد غريب عنكم تقولوا ده جاي متعلم بقى وجاي، لا هو كان في وسطكم وعارفين كل حركة فيه، لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابا وما كنت تتلو من قبله إيه؟ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأيضا ما جلستش إلى معلم، يبقى لا قرأت ولا جلست لمين؟ لمعلم. ولا غبت غابة نقول ده راح في رحلة وطلب العلم وجيه ومش عارف إيه، لا أبدا، حاجاته محصورة ومعروفة ولا لا؟ نبقى بده يحرس الإيه؟ الأمية عشان يثبت أن ما جاء به جاء به من عند مين؟ من عند ربه. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. بقى بالله ما كانش القرآن الذين يجدون نعته في كتبهم، لا قال لك يجدونه، أكنه يجدوه نفسه يجدوه. ليه؟ لأنه مكتوب بأوصافه كأنها صورة قلمية، صورة قلمية تخليك تتخيله كده وتعرفه من هذا. الذين يجدونه ايه؟ اما قالش الذين يجدون نعته، الذين يجدون صفاته، انما قال ايه؟ يجدونه. وبعدين واحد يقول يجدونه هو حيبقى في الكتاب؟ قال لك لا، يجدونه بس مكتوب، اكنها صورة ايه؟ صورة معبرة. الذين آتيناهم الكتاب ايه؟ يعرفونه كما
4: يعرفون أبناءهم.
3: الله، طب معرفة أبنائهم معروف إن ده ابنه بصورته بشكله مش عارف إيه، كأنه هو موصوف بصورة إيه، صورة قلمية تدي إيه، تدي شخصه بحيث لا. ولذلك ابن سلام يقول والله لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. يبقى يجدونه لها تعبير ولا لا؟ يجدونه. ولذلك هناك في السفر مثلا الايه، السفر الخامس، شوف مثلا في التوراة لما الحق سبحانه وتعالى يقول لهم في سفر التوراة سأقيم لهم نبيا من اخوتهم مثلك، يعني مثل مين؟ مثل مين؟ موسى. اجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل ما اوصيته به. مش كلمه اجعل كلامه في ايه؟ في فيه، يعني كانه لما ينزل ربنا اللي بي ايه ربنا. ولذلك كله قال الله، قال الله. طب الرسل الاخر، الرسل الاخر كان بيدي لهم المعنى وهم يصغوه من ايه؟ من عندهم. هذا ما قيل في التوراة. طب اللي قيل مثلا في الايه، في الانجيل، حينما يتكلم السيد المسيح عليه سلام الله وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ واعطيكم فارقليط، يعني مبلغ عنه اخر، يكون معكم الى اخر الدهر كله. يكون معكم الى اخر الدهر كله، يعني ما فيش رسول هيجي ايه، ما فيش رسول هيجي ايه، ما فيش رسول هيجي بعد. ولذلك يقول ايضا في السفر الاخر انا ساذهب وسيرسل اليكم فارقليط، يعني مبلغ عن الله اخر، لا يتكلم من قبل نفسه ويزيدكم بمنهج الحق ويخبركم بما يكون إلى أن تقوم الساعة ويحمدني ويشهد لي كل دي. يبقى يجدونه مكتوبا عندهم. نيجي نقول له ده أمر منطقي. ليه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعرض في المدينة على أهل الكتاب إنه جاي رسول وآيته كذا ومعجزاته كذا، يبقى يريد أن يثبت لهم أنه صادق ولا أنه غير كده؟ يبقى صادق بالله. ويعلم أن في القوم في المدينة أهل كتاب، ومعنى أهل كتاب يعني أرين التوراة وأرين الإيه؟ العهد القديم والإيه؟ والجديد. أيقول لهم في الكتب عندكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مش عندهم؟ يقولوا الله، طب ما احنا عندنا الكتب ما فيهاش نعت ولا حاجة. يبقى ده الكلام ده إيه؟ ينفرهم ولا يجعلهم يؤمنون به؟ يبقى اذا ما دام يقول لهم يجدونه مكتوبا عندهم يبقى لازم تكون الحقيقه دي ايه؟ موجوده، والا كانت تبقى دي اول طعن فيه ويخلوهم يكذبوه. يقول له بيقول يجدونه مكتوبا عندهم، طب ما احنا عندنا التوراه والانجيل ما فيش فيها مثلا حاجه عندي، يقوم يصدقوه ولا ما يصدقوش؟ لكن لما يجدوها عندهم زي هو ما قال، يعرفوا ان الذي اخبره بانها موجوده يبقى صادق ولا مش صادق؟ يبقى صادق، بدليل ان قوما منهم ايه؟ اسلموا. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. شوف عباره القران. طب الخطاب هنا لليهود، وسيجدونه مكتوبا عندهم في التوراه، ده كلام صح. طب وفي الانجيل؟ ده ما كانش لسه جه الانجيل، ده هو بيكلم الجماعه دي، ما كانش ايه جه الايه الانجيل. ام قال لك اوه سيجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، تكلم عن القوم المعاصرين قبل نزول الانجيل، وشمل ايضا الذين يتعرضون له بعد نزول الانجيل، ويبقى اخبر بما يكون في المستقبل ولا لا؟ ويبقى اخبر بما يكون في المستقبل. يأمرهم بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو الذي الطباع ما تنكروش، الطباع السليمة ما تنكروش. وينهاهم عن المنكر، يعني الطباع السليمة تعتبر أن هذا إيه؟ منكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل طيب يحله لهم وكل خبيث يحرمه، مثلا الدم ولحم الخنزير والميتة كل ده يحرمه، وبعدين يحل لهم الطيبات. يجي الجماعة اللي قال لك ايه السائبة والمش عارف والحاجات دي كلها اللي بيحرموها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. ويجي لكم انتوا كنتوا بتحرموا اشياء على ايه، على واشياء حرمها الله عليكم مع انها كانت ايه، كانت طيبة، ولكن الله حرمها عليكم لانكم اعتديتم، فلما اعتديتم واخذتم ما لم يحله الله حرم الله عليكم ما احله لغيركم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت. يبقى النبي جاي يعمل ايه؟ ينسخ كل الحاجات دي كلها، وكل طيب يحله وكل حرام ايه يحرمه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. الإصر ورد في القرآن في ثلاث مواضع. الموضع الأول في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين إيه، وهذه الآية برضو يعمل عنهم إيه الإصر بتاعهم. يبقى ما هو الإصر؟ الشيء الشاق على المكلف. الرسول جه عشان إيه؟ يحمل هذه المشقة. قال لك طيب وإيه المشقات اللي كانت عند اليهود؟ أم قال لك اليهود التوبة عندهم كانت مشروعيتها أن يقتل التائب نفسه، وأن النجاسة إذا أصابت شيئا منه لا تطهر إلا بقرض. إن وقعت نجاسة على التوب نقول له اقطع الحتة اللي فيها إيه؟ بالله دي مشقة ولا مش مشقة؟ مشقة. طيب القتل لما يكون خطأ ما فيش فيه دية، قصاص. الله، ما تتحركش لرزقك في هذا اليوم، يوم السبت مثلا ما تعملش فيه أي حاجة، تبقى دي مشقات ولا مش مشقات؟ فجاء الرسول ليحمل عنكم هذه الايه، هذه الايه المشقات، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله، أغلال. ما هو الغل؟ الغل هو الحديدة تأخذ اليد إلى العنق هكذا. لما تأخذ اليد إلى العنق تبقى تشل حركته ولا لا؟ تبقى تشل حركته، وما دام تشل حركته يبقى يقل إيه؟ يقل إنتاج. يبقى مسألة يوم السبت دي كان بيمنع منهم الإنتاج ولا لا؟ يبقى عقوبة لهم ولا لا؟ عقوبة لهم. والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به أي بالرسول اللي فيه هذه أوصافه اللي هو إيه، كم وصفه؟ الرسول، النبي، الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في إيه، في التوراة والإيه والإنجيل، يأمرهم بالإيه، بالمعروف، وينهاهم عن الإيه، ويعمل إيه كمان، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، العزر هو المنح، منعوه من خصومه فلا يناله بإيه؟ بسوء. والمنع من الخصوم قصارى ما فيه أن يدفع عنه الشيء الضار، لكن ما فيش يجيب له النافع. أم قال إيه؟ وينصروه. يبقى عزروه إيه ونصروه، يبقى عزروه دفعوا عنه الشيء الايه الضار، ونصروه جابوا له الشيء الايه، جابوا له الشيء الايه النافع. واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. احنا قلنا النور هو في الاصل ما به ترى الاشياء، ونحن نعرفه في المحسات. اذا انطفأ النور ما بنشوفش. ليه؟ لأن علشان تشوف أي مرئي من المرائي يبقى لازم ينتقل شعاع منه إلى عينك. كان زمان قبل ما يجوا العرب والمسلمين يعتقدون أن الرؤية انتقال من أشعة العين إلى المرئي، يعني الشعاع يطلع منين؟ من العين إلى. جه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، هذا خطأ، لو أن الشعاع يخرج من العين إلى المرئي كان المرء إذا كان في ظلمة وأنت في نور كنت تشوفه، لكن ده إذا كان المرء في نور وانت في ظلمة تقوم تشوف المرء، يبقى دليل على أن الشعاع جاي من إيه؟ الشعاع جاي من المرء إلى مين؟ إلى مين؟ طب الشعاع مدام جاي تعرف الشعاع اللي إذا كان في نور ولا مش في نور؟ الذي بيبقى في إيه؟ يبقى النور ده أمر حسي كما قلنا سابقا ينجيني من المعاطب. المعاطب يعني الأشياء اللي إيه؟ اللي تنلني بالعطب. قال لك تنلني بالعطب بانها تضرني او انا ضرها. ام قال لك ما انت اذا ضرتها هتبقى انت انضريت. افرض انك انت ماشي بالليل في الظلام في الشقه وبعد ذلك وقعت الترابيزه على المش عارف ايه، تبقى اتكسرت ولا ما اتكسرتش؟ تبقى العطب راح لمين؟ وبرضه ليك انت. ولذلك احنا قلنا النور بنعمله علشان ما اصطدمش بالاشياء، فان كنت قويا عنها حطمتها وان كانت اقوى مني حطمتني، ولكن ضررها في كل شيء عائد الى من؟ عائد على ايه؟ علي. يبقى مدام هذا هو النور الحسي، ومدام ده نور حسي شبهه الحق سبحانه وتعالى المنهج السماوي بالنور الحسي، زي ما في الحسيات بتشوف النور فيمنعكم من أن تكسروا الأشياء أو تكسركم الأشياء، كذلك في المعنويات ينزل المنهج من الإيه؟ السماء، يقول لك ده إيه؟ اوعى يحصل منك ضرر للغير أو يحصل من الغير ضرر لك، يبقى سماء. ولذلك يكون من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. يبقى النور الحسي أمره معروف، وأمر معروف الكل يشهد به. لا، هل تستوي الظلمات والنور؟ ما تستويش. الظل ولا الحرور؟ يستوي الأحياء ولا الأموات؟ ما يستويش. إذن فالنور في المحسات أمر واضح. وإحنا كنا قلنا زمان يجب علينا أن نعتبر اعتبارا آخر، وهو أننا إذا شملتنا الظلمة كل واحد ينير لذاته ولنفسه على مقدار قوته وطاقته، مش كده؟ واحد يقولنا يدور لمضة نمرة خمسة، واحد ما عندوش لمضة نمرة خمسة كمان يقوم يدور الايه؟ الصاروخ، لمضة بتاعت الفلاحين دي الصاروخ. طب واحد راقي شوية يقوم يجيبها لمضة نمرة عشرة او نمرة خمستاشر، واحد يجيب كلوب، واحد يجيب مثلا نور الكهرباء العادي، واحد يجيب ايه؟ فلوريس، ده اللي بيسموه ايه؟ الله. اذا كل واحد ان شملتنا الظلمة ينير لنفسه على قدر ايه؟ على قدر طاقته. طب بالله انرنا لنفسنا كده وبعد ذلك شفنا القرية، الناس الغلابة ايدين مسرجة، والناس المتوسطين ايدين لمرة نمرة خمسة، وشيخ البلد ايد نمرة نمرة عشرة، والعمدة جايب ايه؟ كلوب، والمأمور مدخل الايه؟ النور، الله الله الله الله، والمدير جايب ايه؟ فلوريست ولا نجفة؟ الله. إذن كل واحد منا ينير على إيه؟ على قدر طاقته. طب بالله إذا أشرقت الشمس، ماذا يكون؟ كلنا انطف نورنا. فإذا كان ذلك في النور الحسي فخذوه أيضا في النور المعنوي.
4: ما شاء الله.
3: فالذين آمنوا به وعز الإيمان، بس مش كده، لازم له وظيفة تمنع عنه الضرر وتنصره وتتبع النور الذي أنزل معه. ما هو في واحد يعني

0: وبعدين الرسول قال لك بقى ايه؟ تركت فيكم. يبقى ده الايه؟ ولذلك جاء في الاثر ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له اي الايمان اعجب؟ قال قولوا انتم اي الايمان اعجب؟ قال له ايمان الملائكة. قال الملائكة عند ربهم فلما لا يؤمنون؟ ده شايفين العظمة وشايفين كل حاجة. قالوا الأنبياء يا رسول الله؟ قال الأنبياء يوحى إليهم فلما لا يؤمنون؟ قالوا نحن يا رسول الله، إحنا بقى ليه أعجب الإيمان؟ قال أنا فيكم فكيف لا تؤمنون؟ يبقى إذن أي الإيمان أعجب؟ مددش لا في الملائكة ولا في الأنبياء ولا في صحابة رسول الله. خلاص. قال إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. كتاب في ورق كده ولا شفنا النبي ولا عمل أبدا أي حاجة. قال لك هم دول الإيمان هم عجيب. ليه؟ أم قال لك لأنه هو جاب لكل حاجة حجة تمنعها. الملائكة عند ربهم، ليه ما يؤمنوش؟ هم عند ربنا، والأنبياء بيوحى إليهم، وأنا فيكم. طب ما أنا فيكم دي بالله ما بنشوفش واحد في ناس ولا ادعى نبوة ولا حاجة، إنما يبقى محترم ومرعي الجانب ومسموع الكلمة. ما يمكن خلقه، يمكن سمته، يمكن أدبه في التناول، إنما دي مش موجود عندنا دلوقتي إلا كتابه. يبقى لما نؤمن يبقى ده العجيب ولا لا؟ هذا أعجب الإيه؟ إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. أولئك هم المفلحون. مفلحون الفائزون، الظافرون بالمراد، الممنوعون من العذاب، المحظوظون بالثواب، هم دول الإيه المفلحون. تجد ان عبارة المفلح والفلاح دي كلها مأخوذة من امر حسي لتقرب لنا الامر المعنوي. قد افلح المؤمنون، مش كده قال افلح؟ طب مش معنى جاب المادة دي فلحة؟ ام قال لك لان العملية دي كل واحد بيشوفها في مقومات حياته. يجي يفلح الارض ويشقها ويحط شوية ايه، مش حط شوية بذر وبعدين يلتفت يلاقي ايه؟ الله. إذن هذه عملية الفلاحة قدامكم، أهي قدامكم. فإذا كانت الأرض تعطي الذي يعمل فيها ثمرة أضعاف ما أعطاه من بذرة، يبقى الذي خلق الأرض يصنع ماذا؟ يبقى لازم إيه؟ ولذلك لما يقول لك إيه مثلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ حبة أنبتت سبعة في كل سنبلة. ابقى والله يضاعفه بقى. اذا كانت الارض بتدي لها حبه بتديك سبع سنابل وكل سنبله فيها ايه؟ اذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعطي هذا العطاء، فاذا اعطاك الله على الحسنه ب700 يبقى امر مش ايه؟ امر مش عجيب. يبقى اولئك هم المفلحون، اعطاها في الصوره الحسيه التي ايه؟ التي نراها في عمليه الايه؟ في عمليه الارض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله إليكم إيه؟
1: جميعا.
0: الرسالة كلمة الناس دي أفادت على إنه مش جاي مش ورسولا إلى بني إسرائيل، يبقى للناس إيه؟ للناس كافة. وده الواقع في الحياة أثبت لنا ضرورة هذه. ليه؟ قال لك كان زمان العالم وإن تعددت مواطنه وتعددت أجناسه كان في معزل عن بعض، يعني اللي في مكان ما يدرش عن مين. ليه؟ لأن وسائل الالتقاء مش موجودة. ولذلك كانت تبقى في كل بقعة لأنها مش متصلة بالتانية داءات تخصها، دي كيل، دي ميزان، دي قنلوط، دي بيعبدوا أصنام، كل جماعة لهم إيه. فكان كل رسول يجيء للبقعة ليحلل إيه

0: ليحررهم من داء فيهم، لأن الأمم منعزلة ما فيش فيه لقاء، لكن الله علم أن رسوله صلى الله عليه وسلم سيجيء مع ارتقاء العالم على ميعاد، والعالم يصح في بعض زي ما انتم شايفين. الداء يحصل في أمريكا النهاردة يبقى عندي النهاردة، تبقى داءات العالم بقت واحدة ولا مش واحدة؟ يبقى مدام داءات العالم واحدة يبقى يجي لهم طبيب واحد ولا لا؟ طب الداءات كانت بتختلف، يبقى إذن واقع العالم يدل على أن الداءات في القديم كانت داءات مختلفة باختلاف انعزال الأمم عن بعضها، دي فيها كذا ودي فيها كذا. لكن الحق سبحانه وتعالى لما علم أزلا أن رسوله سيجيء على ميعاد مع ارتقاءات العالم، وأن الداءات كلها ستصبح إيه؟ ستصبح واحد. الإيدز لما حصل هناك دي احنا مرعوبين منه هنا ولا مش مرعوبين؟ مرعوبين منه هنا. يبقى يجي الرسول واحد ولا مش واحد؟ يبقى يجي الرسول واحد. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرسول اللي أرسل ربنا إليكم جميعا لأنه هو له ملك السماوات والأرض بتاعته كلها، ملك السماوات والإيه والأرض. الحق سبحانه وتعالى أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يبين لنا المنزلة بتاعت أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقولوا أن موسى عليه السلام قال يا ربي إني لأجد في الألواح، الألواح اللي ربنا إيه أعطاها له أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف فاجعلهم أمتي. قال يا موسى تلك أمة أحمد. ما تطلبهاش دي. قال يا ربي إني لأجد في التوراة أمة هي آخر الأمم خلقا والسابقون إلى الجنة فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا ربي إني لأجد في التوراة أمة من هم منهم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. لأن الهم بالخير ده نقول ده سجل لك وإن لم تصنعه، وإن فعلها كتبت له 10 حسنات، وإن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت عليه سيئة واحدة. اجعلهم أمتي. قال الله تلك أمة أحمد. قال يا ربي إني لأجد في الألواح أمة هم الشافعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. إذن أمة أحمد دي جاءت أخذت ميراث الإيه؟ أخذت ميراث السماء كله. ليه؟ أم قال لك لأن لأمر منطقي، لأن العالم سيكون قد بلغ القمة في الحضارة التي تبعد البشر عن منهج السماء، تبقى أمته اللي جم هذه في هذه المسألة يبقى خير الأمم ولا لا مش خير الأمم؟ يبقى خير الأمم. قل يا أيها الناس، يبقى شملت الجميع، ما يطلق عليه أناس يبقى الرسول مرسل إليهم. إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله أراد أن يعطينا الحيثيات التي تجعل لله رسولا يبلغ قومه منهج الله في حركة حياتهم. فقال الذي له ملك السماوات والأرض، وما دام هو الذي يملك السماوات والأرض ولم يدعي أحد من خلقه أنه يملكها، والسماوات والأرض وما بينهما فيها حياتنا ومقومات وجودنا، فما دامت له سبحانه فهو أولى أن يعبد. لو أن السماء لواحد والأرض لواحد والهواء لواحد وما بينهما لواحد، كان من الممكن ده يبقى إله هنا وده يبقى إله هنا، ولا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا ما دام في الوجود الخارجي السماوات والأرض لله، إذا هو أولى أن يعبد. وما دام أولى أن يعبد، أول شيء في قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا هو. وما دام تشهد بأنه الذي له ملك السماوات والأرض حيثية لألوهيته، وبعد ذلك ما دام إلها فلا بد أن يطاع، ولا يطاع إلا بمنهج، ولا منهج إلا فافعل ولا تفعل. أول المنهج القمة العقدية اللي هي إيه؟ لا إله إلا هو. وما دام لا إله إلا هو جعل لها حيثية من واقع الحياة، فقال يحيي ويميت، وهذا أمر لم يدعه أحد أبدا. ولذلك حياة الإنسان وعمره مش ميكانيكا، مش آلة يقعد 5 سنين وزي ما بيقولوا عمره الافتراضي قد كده، يا يأخذه جنينا ويأخذه طفلا ويأخذه فتى ويأخذه شيخا ويترك من يشاء إلى أن يصير إيه؟ إلى أرذل العمر. إذن المسألة في العمر مش ميكانيكا، إنما إرادة من الحق. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا هذه المسألة أعظم بيان، فستر سبب الموت، وستر زمان الموت، وستر مكان الموت، وستر سن الموت، ليشيعه الإنسان في كل زمان وفي كل مكان وبأي سبب. وما دام كده يبقى لو قال هو فيه إله تاني كان يقول له أنت بدك تموت، لا مانيش مموته، لا بيموت، وبيموت بلا سبب، وبيموت بسبب، وبعد ذلك يجي نشوف الأسباب، الأمراض اللي بتموت الناس، يبقى المريض يصحى والسليم اللي ما كانش فيه مرض يموت. قال ازاي كيف حال مريضكم؟ فقال سليمنا مات. أنا مش عايز الحكاية كده. وقد ذهب الممتلي صحة وصح السقيم فلم يذهب. فلا تحسب السقمة كأس الممات، وإن كان سقما شديد الأثر، فرب عليل تراه استفاق ورب سليم تراه احتضر. مسألة يحيي ويمد دي القضية اللي يجب أننا نلتفت بها إلى أن لله ملك السماوات والأرض وأنه لا إله إلا هو. لأن لو كان في إله تاني ويدعي الله اللي احنا بنؤمن به أنه إله ولا شريك له، كان يجي الشريك يقوله لا أنا شريكك، بدليل أنت عايز تحيي ده مش هحييه، وعايز تموت ده مش هموت. ما بتحصلش ولا بتحصل؟ ما بتحصلش. يبقى دي كلها حيثيات. مين حيثيات؟ لأن الله هو الذي يجب أن نؤمن به، وأن نؤمن به إلها واحدا، لأن له ملك السماوات والأرض، ولأنه يحيي وإيه. ولذلك الذي ادعى من البشر، الذي كان إيه؟ الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عمل سفسطة وقال له وأنا أحيي وأميت. طب ازاي يعني وانا احيي واميت؟ قال انا اقدر امر بده ينشنق وبعدين اقول لهم ما تشنقوش. طب ما هي ما تشنقوش تبقى ما موتوش، تبقى ايه؟ ما موتوش. ثم هل يقال انك امتت؟ لا، قتلت. وفرق بين الموت والقتل. ممكن واحد يقتل واحد انما مش ممكن يموته. ليه؟ لأنك تميته بدون هدم بنيته بشيء، لا برصاصة ولا بحجر ولا بقنبلة لا خليك قاعد كده، ولا أنا عايز زي موت ويموت من غير ما تعمل أي حاجة، أدي الموت. إنما تقتله انقتل يا سيدي زي بعض، تكسر الكباية بحجر اكسرها بحجر، لا إن كنت شاطر اقعد كده وقول يا نور في الكباية اذهب، أدي الشطار. يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله. شوفوا الدقة في الأداء. طب ما دام إني رسول الله إليكم جميعا، وحيثيته الذي له ملك السماوات والأرض، وهو لا إله إلا هو، وهو يحيي وإيه، فآمنوا بالله. طب هو بيتكلم عن الله، يبقى لازم يقول آمنوا بالله، إنما ساعة ما يتكلم عن نفسه كان يقول وآمنوا بي، ما قالش وآمنوا بإيه، بي، لأن المسألة مش ذاتية شخصك يا محمد، إنما هي تكريم رسالتك إلى الناس. ف فالإيمان لا بذاتيتك ولكن بأنك إيه؟ فجاب الحيثية الأصيلة، ما قالش فآمنوا بالله وبي، لا آمنوا بالله بهذا الوصف رسول الله تآمنوا به لو كان محمد ولا غير محمد. فآمنوا بالله ورسوله. وبعد ذلك قال النبي الأمي، وشرحنا الإيه الأمية وهي شرف فيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم حلقة خاصة من تسجيلات فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقد دارت هذه الحلقة حول خواطره الإيمانية حول تفسير الآيتين 57 و58 من سورة الأعراف. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: الحادية عشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وذرياتنا، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إلى فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. سعدنا إخوة الإيمان في الفترة السابقة بصحبة الزميل عماد عطية، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، التواضع من أفضل الأخلاق وأسماها، ولقد بلغ فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما لا يلحقه فيه أحد من الأولين ولا من الآخرين. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد خير أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا، وأخبر أن الله تعالى كافأه على اختياره العبودية بأن يكون سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع. ولقد حدث أبو أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له، فقال: لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد.
1: أخلاقه

0: ما في البرية قط مثل محمد، ما في البرية قط مثل محمد، في حسن سيرته وسمح خصاله.
1: أيها الأحبة الأكارم، كان من تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان في مهنة أهله يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويقم البيت ويعقل البعير ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم. والتقى الحبيب صلى الله عليه وسلم برجل فارتعد الرجل هيبة من رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون على نفسك، فإني لست ملكا، وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل، وقال للوزان: زن وأرجح. فوثب الوزان إلى يد النبي يقبلها، فجذب النبي يده وقال: هذا تفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل. يقول أبو هريرة: فذهبت لأحملها، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صاحب الشيء أحق أن يحمله.

0: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
1: أيها الأحبة الأكارم، ونحن نحتفل بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أن نعيد قراءة السيرة العطرة وأن نتعرف على حقوق الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي منها الإيمان به إيمانا صادقا، ومحبته صلى الله عليه وسلم محبة خالصة، وطاعته طاعة كاملة، والاقتداء به وتوقيره وتعظيم شأنه ووجوب النصح له، ومحبة آل بيته الأطهار محبة ترضي الله ورسوله، ومحبة أصحابه الأكرمين، والصلاة والسلام عليه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني.

أيها الإخوة المؤمنون، إن الكرم المحمدي كان مضرب الأمثال، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا وهو واجد ما يعطيه، فقد سأله رجل حلة كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي بيته فخلعها ثم خرج بها في يده وأعطاها إياه. ولقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه. سأله رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل قومه فقال لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ربنا.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لقد كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم استثناء في حوادث الأيام، فقد كان ميلاد الرحمة المهداة. لم يكن ظهوره صلى الله عليه وسلم حدثا عابرا في سجل التاريخ، بل كان وعدا إلهيا موصولا منذ فجر الخليقة، وبشارة ترددت أنوارها في دعوات الأنبياء، وتجلت في وحي الكتب المنزلة على المرسلين. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى.

مدحه.

0: محمد سيد الدنيا وواحدها ومشبع الكون تشريفا وتعظيما، صلوا عليه كثيرا دون ما ملل، وسلموا يا عباد الله تسليما. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة وهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة ياسين، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من آيات الله البينات من سورة ياسين، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوة الإيمان، قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله تعالى، تلاوة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل لما تيسر من سور القمر والرحمن والحاقة. انتصاف ليل القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا أبي العالية رضي الله عنه، قال: عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإياكم والأهواء المتفرقة فإنها تورث العداوة والبغضاء. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر لسيدنا أبي العالية رفيع ابن مهران يتناول عدة أمور هامة، بدأها بالحث على الصراط المستقيم، وهو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وهو أقرب طريق موصل للجنة. وقد بيّن أبو العالية أن هذا الطريق هو الإسلام، والمراد العمل بتعاليم الإسلام المتمثلة في القرآن والسنة. والأمر الآخر في هذا الأثر هو التحذير من تحريف الصراط أو الميل عن متطلباته ومقتضياته. والأمر الثالث الحث على الالتزام بسنة سيدنا محمد وسنة أصحابه. والسنة في الأصل هي الطريقة والمنهج، وسنة النبي أي ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وسنة الصحابة يراد بها المنهج الذي اتبعوه وساروا عليه. ولا شك أن منهج الصحابة الكرام مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صحبوه ولازموه واقتدوا به. والأمر الرابع خاص بالتحذير من الأهواء المتفرقة التي لا تستند إلى دليل ولا إلى حجة قوية. وعلل سيدنا أبو العالية تحذيره من الأهواء بأنها ذات نتائج سيئة، حيث تورث العداوة والبغضاء بين الناس، وهاتان مصيبتان إذا تمكنتا من النفوس دمرت البلاد والعباد.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر التابعي الكبير سيدنا أبي العالية رضي الله عنه، ومما جاء فيه قوله: ولا تحرف الصراط يمينا وشمالا.
2: إذا كان الصراط المستقيم هو الإسلام كما بيّنه أبو العالية، فإن الإسلام واضح لا لبس فيه، لأنه الدين الذي ارتضاه الله للعالمين. فقد شاء الله بحكمته ألا يكون ذا عوج، ونصوص الإسلام هي القرآن والسنة الثابتة عن سيدنا رسول الله. وقد أراد أبو العالية رضي الله عنه أن يحذرنا من تحريف نصوص القرآن أو السنة، أو تحميل هذه النصوص ما لا تحتمل من المعاني والمفاهيم الخاطئة، فهذا يعد كذبا على الله تعالى وكذبا على سيدنا محمد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تقول على كتاب الله ما ليس فيه فليتبوأ مقعده من النار، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالمراد بالتقول الكذب والتحريف، وفي الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
1: أستاذنا الكريم، بدأ سيدنا أبو العالية رضي الله عنه أثر اليوم بالدعوة إلى عدم الميل عن الصراط المستقيم، ثم حذر من الأهواء المتفرقة في آخر الأثر.
2: نعم، بدأ بالأهم والذي يضمن للمرء الجنة، وهو السير في الطريق المعتدل والمستقيم كما رسمه الإسلام، وختم بالتحذير مما يدخل النار، وهذا أمر خطير جدا، حيث يترك المرء الطريق السوي المستقيم ويأخذ بما تميل إليه النفس، وهي غالبا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. فإذا ترك المرء نفسه دون قيد قادته إلى النار، لأنها ستمضي به في الطريق الفرعي المنحرف. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله يوما خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
1: صدق الله العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي العالية رفيع بن مهران رضي الله عنه قال: عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإياكم والأهواء المتفرقة فإنها تورث العداوة والبغضاء. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاسم باغشي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، لنتحدث اليوم عن الحكمة من إن الإنسان جعله الله سبحانه وتعالى خليفة له في الأرض. نتحدث يا دكتور عن معنى الخلافة فلسفيا وتشريعيا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الخلافة في الأرض من أكثر المفاهيم تأسيسا في التصور الإسلامي للإنسان، فهو لا يصف الإنسان بوصفه كائنا عابرا في الكون، بل يضع في موقع المسؤولية والعمارة والاختبار الأخلاقي. فالإنسان في الإسلام ليس مجرد مستهلك للحياة، بل فاعل حضاري مكلف بإعمار الأرض وفق منهج إلهي. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
2: ما هي الغاية من وجود الإنسان في هذا الكون يا دكتور؟
3: الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لغاية عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، وعمارة الأرض، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، بإقامة العدل والإحسان وبناء وتعمير الأرض. وكذلك خلقه لاختباره في الدنيا ليجزيه في الآخرة، وليفيض عليه برحمته وجوده، وليظهر آثار كمال صفاته كالرحمة والمغفرة، وليس لاحتياج منه سبحانه وتعالى. فالعبادة التي أمر بها الإنسان هي لحاجة الإنسان نفسه وفلاحه في الدنيا والآخرة، وليست لسد نقص أو حاجة للخالق سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين. فكل هذه العبادات شرعت لمصلحة العبد بتهذيب نفسه وتخليصه من الشر وتحقيق سعادته في الدنيا والآخرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن الله خلق الإنسان للعبادة ولتعمير الكون ولاختباره في الدنيا ليجزيه في الآخرة وليفيض عليه برحمته. وكذلك خلقه ليظهر أسماءه وصفاته كالغفار والرحيم، التي تتطلب وجود خلق يخطئ ويحتاج إلى المغفرة والرحمة.
2: حضرتك قلت الآن أن الإنسان خليفة الله في الأرض، فالحكمة من هذه الخلافة يا دكتور؟
3: الله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج المطلق، فلا يحتاج إلى وزير أو نصير أو خليفة. فالخلافة في اللغة تكون عن غائب أو عاجز، والله حي قيوم حاضر مدبر لشؤون خلقه في كل لحظة، لا يغيب عنه شيء.
2: إذن ما المقصود بهذه الخلافة يا دكتور؟
3: فالاستخلاف الوارد في قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، هو استخلاف الإنسان ليعمر الأرض وينفذ أمر الله وشرعه فيها، لا أنه يمثل الله أو ينوب عنه بالمعنى الذاتي. ولذا كان الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يرفضون أن يقال لأحدهم خليفة الله، ويقولون: بل نحن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معاني الخلافة أن يخلف الإنسان القرن الذي قبله، والآباء يخلفهم الأبناء في عمارة الأرض. ومن معانيها أيضا خلافة الإنسان للمخلوقات التي جاءت قبل آدم وسكنت هذه الأرض. وعلى أي حال، فأعلى معاني الخلافة أن الإنسان مأمور بتنفيذ أحكام الله وإقامة العدل وتطبيق الشريعة في الأرض، وهذه خلافة تشريف وتكليف، وليس لأنه وكيل عن إله غائب.
2: إذن هي يعني تكليف أكتر من أي شيء يا دكتور، فيجب إن الإنسان يرتقي في تصرفاته حتى يكون مثاليا، يعني في التصرفات وفي الأفعال وفي حياته كلها، حتى يعني ويحس بمعنى خلافة الله في الأرض، إنه خليفة. معنى هذا إن هو لابد إن هو يرتقي في كل تصرفاته حتى تتحقق هذه الخلافة.
3: هذا صحيح، ولا يفهم منها أنه وكيل عن إله غائب، لأن الله مستغن عن كل ما سواه، كل المخلوقات فقيرة إليه، هو قيوم يقوم بتدبير أمر السماوات والأرض بنفسه دون حاجة لوسيط أو نائب، فاستخلاف الإنسان في الأرض هو تكليف وليس بتشريف، فعليه أن يقوم بهذا التكليف على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى له، حتى يجزيه في الآخرة ويفيض عليه برحمته وجوده.
2: سبحان الله. شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم رباط بين السماء والأرض، عهد بين الله وبين عباده، هو منهاج الله الخالد وميثاق السماء الصالح لكل زمان ومكان، هو أشرف الكتب وأعظم وحي نزل من السماء. في رحاب القرآن الكريم مجودا نحيا مع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في تلاوة مباركة من سورة الأحزاب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ensemble.

وكفى بالله حسيبا.

وكفى بالله

وكفى بالله حسيبا.

واذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا.

اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة

0: ¿Cómo?
1: وكان بالمؤمنين رحيما.

الله عليك يا حاج.

我。

Ah.

وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك

Ah, já.

وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك

حرج. وكان الله

Thank you.

con

0: خرج. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم طيب مبارك إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء.

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه

وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون

الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء وحتى ختام سورة النمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا تأتيكم في 13 دقائق إن شاء الله تعالى. وبعد قليل إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحاب فقرة من فقرات الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورتي يونس وهود. أما الآن فنبقى مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي في هذا الابتهال.

قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن إخوة الإيمان في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور، بدءا من الآية 53 من سورة يونس وحتى الآية 26 من سورة هود.

دونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

تعلمون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف.

الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بك

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من

الحد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله،

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم

الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، حيث رتل علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور، بدءا من الآية 53 من سورة يونس وحتى الآية 26 من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لم تعرف الدنيا كحب محمد حبا تجاوز في تساميه المدى. من لم يذق في العمر لذة حبه أن له يلقى لحب موردا. يا رب أسعدنا برؤية وجهه، فالشوق زاد مع الحياة توقدا. صلى عليك إلهنا ما أشرقت شمس وما لبى المصلون الندى. بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، نستهل هذه الفترة الإذاعية الجديدة التي يصحبكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
1: محمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ فتح العطار يتلو علينا ما تيسر من سورة الرعد.

0: من آيات الله البينات من سورة الرعد، تلا علينا القارئ الشيخ فتح العطار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم كلام الله تعالى الذي يأوي إليه المؤمن لينهل من معينه الصافي اليقين الذي يثبت قلبه، والهدى الذي يطمئن نفسه، والبراهين التي تثلج صدره. هل كان في التنزيل إلا رحمة للعالمين ومنهج لحياتي؟ هل كان إلا هاديا ومبشرا يدعو لكل فضيلة وثباتي؟ فيه شفاء وفي تدبره الرضا، وحروفه فيض من الحسنات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، ونور أبصارنا، وذهاب همنا وغمنا. القارئ الشيخ محمد الصافي القاضي في تلاوة مباركة من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن،

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الصافي القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود فرج يتلو علينا ما تيسر من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان.